الخروج من مناطق الراحة. وجاءت تصريحات برقدار خلال مشاركته في فعالية لتكريم أوائل امتحان القبول الجامعي لعام 2026 في إسطنبول، حيث دعا الطلاب إلى اختيار المسارات الأكثر تحدياً، مؤكداً أن النجاح الحقيقي يقوم على القيم الأخلاقية والعمل الجماعي إلى جانب التفوق العلمي. كما حث الشباب على أن يكونوا قادة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لا مجرد مستخدمين لهما، داعياً إلى الاستعداد لتحديات المستقبل وبناء مشاريع استراتيجية تخدم الوطن. لجنة مكافحة الكسب غير المشروع السورية تطلق حملة وطنية لمراجعة عقود واستثمارات أملاك الدولة. أعلنت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة إطلاق حملة وطنية شاملة لمراجعة عقود واستثمارات أملاك الدولة في جميع المحافظات. وأوضحت اللجنة في بيان نشر الأحد 2 آب أن الحملة تهدف إلى حماية المال العام واسترداد حقوق الدولة المتأثرة بممارسات الفساد والكسب غير المشروع من خلال مراجعة عقود الإيجار والاستثمار والانتفاع والتحقق من مدى التزامها بالقوانين النافذة. وأضافت أن أعمال التدقيق الأولية كشفت مؤشرات تستوجب التحقيق، من بينها عقود لا تحقق مصلحة الخزينة العامة وحالات يشتبه فيها بعدم سداد بدلات الإيجار أو استغلال أملاك الدولة بصورة مخالفة، مؤكدة أن جميع الملفات سيتم التحقيق فيها وفق الإجراءات القانونية. كما دعت اللجنة المستفيدين من أملاك الدولة ممن قد تنطوي أوضاعهم على مخالفات قانونية إلى الاستفادة من برنامج الإفصاح الطوعي قبل انتهاء المهلة المعلنة لتسوية أوضاعهم. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة وينصب حاجزا عسكريا. توغلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد 2 آب على طريق الحيران الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي ونصبت حاجزا عسكريا لتفتيش المارة. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أجرت عمليات تفتيش على الطريق دون ورود معلومات عن تنفيذ أي حالات اعتقال. ويأتي ذلك بعد يوم من توغل دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في أطراف وادي الرقاد بريف درعا الغربي، حيث نفذت عملية تفتيش لأحد المنازل دون تسجيل إصابات أو اعتقالات. وتتواصل هذه التحركات ضمن سلسلة من التوغلات المتكررة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في محافظتي القنيطرة ودرعا. رئيس وزراء لبنان: لا سيادة ولا استقرار دون انتشار الجيش على كامل أراضينا. أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام السبت 1 آب أن استعادة سيادة لبنان وتحقيق الاستقرار فيه يتطلبان انتشار الجيش وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. وجاء ذلك في تدوينة نشرها عبر منصة إكس بمناسبة عيد الجيش اللبناني، حيث شدد على أن أمن البلاد لا يتحقق إلا بانتشار القوات المسلحة من الناقورة جنوبا إلى العريضة شمالا.

0: وأضاف سلام أن حكومته عازمة على تعزيز قدرات الجيش من خلال زيادة عديده وتجهيزه وتحسين أوضاعه بما يمكنه من الدفاع عن لبنان وحماية شعبه. ترامب يعلن إلغاء هجوم على إيران لإتمام التوصل إلى اتفاق. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد الثاني من آب موافقته على إلغاء ضربات كان مخططا لها ضد إيران لإتاحة الفرصة أمام التوصل إلى اتفاق سريع. وقال ترامب عبر منصة تروس سوشيال إن إيران ودولا أخرى في الشرق الأوسط طلبت مهلة لإتمام اتفاق يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وإنهاء التهديد النووي الإيراني. وأضاف أن قرار إلغاء الهجوم جاء بشرط التوصل إلى اتفاق سريع، مؤكدا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة لا تزال على أهبة الاستعداد للتحرك ضد إيران إذا تعثرت المفاوضات. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني يبحث مع مساعد وزير خارجية اليابان ملفات إعادة الإعمار والاستثمار. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأحد الثاني من آب مساعد وزير خارجية اليابان مدير عام مكتب شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا كيتشي إيواموتو في العاصمة دمشق، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وبحث ملفات إعادة الإعمار والاستثمار، وتم التأكيد على دعم وحدة سوريا واستقرارها. وزير الداخلية السوري يستقبل سفير جمهورية لبنان بدمشق. استقبل وزير الداخلية السوري أنس خطاب السبت الأول من آب سفير جمهورية لبنان لدى دمشق هنري قسطون، بحضور مدير إدارة التعاون الدولي العقيد عبد الرحيم جبارة وممثل إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد رشيد. وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا ولبنان إلى جانب مناقشة التنسيق في عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

سلجوق بيرقدار، الإنجازات الكبرى مثل قزل إلما تحققت بالتضحية والعمل. أكد رئيس مجلس إدارة شركة بايكر التركية سلجوق بيرقدار السبت الأول من آب أن الإنجازات التكنولوجية الكبرى وفي مقدمتها المقاتلة المسيرة قزل إلما تحققت بفضل التضحية والعمل الدؤوب والخروج من مناطق الراحة. وجاءت تصريحات بيرقدار خلال مشاركته في فعالية لتكريم أوائل امتحان القبول الجامعي لعام 2026 في إسطنبول، حيث دعا الطلاب إلى اختيار المسارات الأكثر تحدياً، مؤكداً أن النجاح الحقيقي يقوم على القيم الأخلاقية والعمل الجماعي إلى جانب التفوق العلمي، كما حث الشباب على أن يكونوا قادة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لا مجرد مستخدمين لهما، داعياً إلى الاستعداد لتحديات المستقبل وبناء مشاريع استراتيجية تخدم الوطن. لجنة مكافحة الكسب غير المشروع السورية تطلق حملة وطنية لمراجعة عقود واستثمارات أملاك الدولة. أعلنت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة إطلاق حملة وطنية شاملة لمراجعة عقود واستثمارات أملاك الدولة في جميع المحافظات. وأوضحت اللجنة في بيان نشر الأحد الثاني من آب أن الحملة تهدف إلى حماية المال العام واسترداد حقوق الدولة المتأثرة بممارسات الفساد والكسب غير المشروع من خلال مراجعة عقود الإيجار والاستثمار والانتفاع والتحقق من مدى التزامها بالقوانين النافذة. وأضافت أن أعمال التدقيق الأولية كشفت مؤشرات تستوجب التحقيق، من بينها عقود لا تحقق مصلحة الخزينة العامة وحالات يشتبه فيها بعدم سداد بدلات الإيجار أو استغلال أملاك الدولة بصورة مخالفة، مؤكدة أن جميع الملفات سيتم التحقيق فيها وفق الإجراءات القانونية. كما دعت اللجنة المستفيدين من أملاك الدولة ممن قد تنطوي أوضاعهم على مخالفات قانونية إلى الاستفادة من برنامج الإفصاح الطوعي قبل انتهاء المهلة المعلنة لتسوية أوضاعهم. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة وينصب حاجزا عسكريا. توغلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد الثاني من آب على طريق الحيران الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي ونصبت حاجزا عسكريا لتفتيش المارة. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أجرت عمليات تفتيش على الطريق دون ورود معلومات عن تنفيذ أي حالات اعتقال. ويأتي ذلك بعد يوم من توغل دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في أطراف وادي الرقاد بريف درعا الغربي، حيث نفذت عملية تفتيش لأحد المنازل دون تسجيل إصابات أو اعتقالات. وتتواصل هذه التحركات ضمن سلسلة من التوغلات المتكررة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في محافظتي القنيطرة ودرعا. رئيس وزراء لبنان: لا سيادة ولا استقرار دون انتشار الجيش على كامل أراضينا.
أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام السبت الأول من آب أن استعادة سيادة لبنان وتحقيق الاستقرار فيه يتطلبان انتشار الجيش وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. وجاء ذلك في تدوينة نشرها عبر منصة إكس بمناسبة عيد الجيش اللبناني، حيث شدد على أن أمن البلاد لا يتحقق إلا بانتشار القوات المسلحة من الناقورة جنوباً إلى العريضة شمالاً. وأضاف سلام أن حكومته عازمة على تعزيز قدرات الجيش من خلال زيادة عديده وتجهيزه وتحسين أوضاعه بما يمكنه من الدفاع عن لبنان وحماية شعبه. ترامب يعلن إلغاء هجوم على إيران لإتمام التوصل إلى اتفاق. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

0: الأحد الثاني من آب موافقته على إلغاء ضربات كان مخططا لها ضد إيران لإتاحة الفرصة أمام التوصل إلى اتفاق سريع. وقال ترامب عبر منصة تروث سوشيال إن إيران ودولا أخرى في الشرق الأوسط طلبت مهلة لإتمام اتفاق يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وإنهاء التهديد النووي الإيراني. وأضاف أن قرار إلغاء الهجوم جاء بشرط التوصل إلى اتفاق سريع، مؤكدا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة لا تزال على أهبة الاستعداد للتحرك ضد إيران إذا تعثرت المفاوضات. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني يبحث مع مساعد وزير خارجية اليابان ملفات إعادة الإعمار والاستثمار. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأحد الثاني من آب مساعد وزير خارجية اليابان مدير عام مكتب شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا كيتشي إيواموتو في العاصمة دمشق، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وبحث ملفات إعادة الإعمار والاستثمار، وتم التأكيد على دعم وحدة سوريا واستقرارها. وزير الداخلية السوري يستقبل سفير جمهورية لبنان بدمشق. استقبل وزير الداخلية السوري أنس خطاب السبت الأول من آب سفير جمهورية لبنان لدى دمشق هنري قسطون، بحضور مدير إدارة التعاون الدولي العقيد عبد الرحيم جبارة وممثل إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد رشيد. وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا ولبنان إلى جانب مناقشة التنسيق في عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

0: سلجوق بيرقدار، الإنجازات الكبرى مثل قزل إلما تحققت بالتضحية والعمل. أكد رئيس مجلس إدارة شركة بايكر التركية سلجوق بيرقدار السبت الأول من آب أن الإنجازات التكنولوجية الكبرى وفي مقدمتها المقاتلة المسيرة قزل إلما تحققت بفضل التضحية والعمل الدؤوب والخروج من مناطق الراحة. وجاءت تصريحات بيرقدار خلال مشاركته في فعالية لتكريم أوائل امتحان القبول الجامعي لعام 2026 في إسطنبول، حيث دعا الطلاب إلى اختيار المسارات الأكثر تحدياً، مؤكداً أن النجاح الحقيقي يقوم على القيم الأخلاقية والعمل الجماعي إلى جانب التفوق العلمي، كما حث الشباب على أن يكونوا قادة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لا مجرد مستخدمين لهما، داعياً إلى الاستعداد لتحديات المستقبل وبناء مشاريع استراتيجية تخدم الوطن. لجنة مكافحة الكسب غير المشروع السورية تطلق حملة وطنية لمراجعة عقود واستثمارات أملاك الدولة. أعلنت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة إطلاق حملة وطنية شاملة لمراجعة عقود واستثمارات أملاك الدولة في جميع المحافظات. وأوضحت اللجنة في بيان نشر الأحد الثاني من آب أن الحملة تهدف إلى حماية المال العام واسترداد حقوق الدولة المتأثرة بممارسات الفساد والكسب غير المشروع من خلال مراجعة عقود الإيجار والاستثمار والانتفاع والتحقق من مدى التزامها بالقوانين النافذة. وأضافت أن أعمال التدقيق الأولية كشفت مؤشرات تستوجب التحقيق، من بينها عقود لا تحقق مصلحة الخزينة العامة وحالات يشتبه فيها بعدم سداد بدلات الإيجار أو استغلال أملاك الدولة بصورة مخالفة، مؤكدة أن جميع الملفات سيتم التحقيق فيها وفق الإجراءات القانونية. كما دعت اللجنة المستفيدين من أملاك الدولة ممن قد تنطوي أوضاعهم على مخالفات قانونية إلى الاستفادة من برنامج الإفصاح الطوعي قبل انتهاء المهلة المعلنة لتسوية أوضاعهم. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة وينصب حاجزا عسكريا. توغلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد الثاني من آب على طريق الحيران الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي ونصبت حاجزا عسكريا لتفتيش المارة. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أجرت عمليات تفتيش على الطريق دون ورود معلومات عن تنفيذ أي حالات اعتقال. ويأتي ذلك بعد يوم من توغل دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في أطراف وادي الرقاد بريف درعا الغربي، حيث نفذت عملية تفتيش لأحد المنازل دون تسجيل إصابات أو اعتقالات. وتتواصل هذه التحركات ضمن سلسلة من التوغلات المتكررة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في محافظتي القنيطرة ودرعا. رئيس وزراء لبنان: لا سيادة ولا استقرار دون انتشار الجيش على كامل أراضينا. أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام السبت الأول من آب أن استعادة سيادة لبنان وتحقيق الاستقرار فيه يتطلبان انتشار الجيش وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. وجاء ذلك في تدوينة نشرها عبر منصة إكس بمناسبة عيد الجيش اللبناني، حيث شدد على أن أمن البلاد لا يتحقق إلا بانتشار القوات المسلحة من الناقورة جنوباً إلى العريضة شمالاً. وأضاف سلام أن حكومته عازمة على تعزيز قدرات الجيش من خلال زيادة عديده وتجهيزه وتحسين أوضاعه بما يمكنه من الدفاع عن لبنان وحماية شعبه. ترامب يعلن إلغاء هجوم على إيران لإتمام التوصل إلى اتفاق. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد الثاني من آب موافقته على إلغاء ضربات كان مخططا لها ضد إيران لإتاحة الفرصة أمام التوصل إلى اتفاق سريع. وقال ترامب عبر منصة تروث سوشيال إن إيران ودولا أخرى في الشرق الأوسط طلبت مهلة لإتمام اتفاق يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وإنهاء التهديد النووي الإيراني. وأضاف أن قرار إلغاء الهجوم جاء بشرط التوصل إلى اتفاق سريع، مؤكدا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة لا تزال على أهبة الاستعداد للتحرك ضد إيران إذا تعثرت المفاوضات. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: على الظمأ.
1: ما أجمل أن نعيش في رحاب مناجاة الله جل وعلا، وما أحلى أن نعيش ساعة ضراعة على أعتاب الله تعالى. نثني عليه ونرجوه ونخاف.
0: أنت الحق ووعدك حق، والجنة حق والنار حق، والنبيون حق، أنت المقدر.

وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا.

أهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد تم نورك فهديت فلك الحمد وعظم حلمك.

أفضل العطية وأهناها تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر.

ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كما نقول ولك الحمد خيرا مما نقول لك الحمد كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره لك الحمد.

انقطعت الحيل وملجأنا إذا انقطع الأمل من نقصد وأنت المقصود ومن الذي نسأله وأنت رب الكرم والجود ومن الذي نتوجه إليه وأنت الرب المعبود ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بعذابك جاهلين ولا بنظرك مستخفين ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا فعصيناك بجهل وخاصة

الأبيض من الدنس. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نسألك الجنة, اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك.

في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع.

وقلت حسناته وألجمته خطاياه جئنا ببابك مذنبين فارحم ضعفنا يا الله جئنا ببابك مذنبين فارحم ضعفنا.

0: الإكرام أن تعتق رقابنا من النار.
1: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائماً.

اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اللهم باعد بيننا وبين نارك، باعد بيننا وبين نارك، باعد بيننا وبين نارك، كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اجعل بيننا وبين نارك أمدا بعيدا.

0: وأغدقت علينا نعمك فلم نشكرك حق شكرك. اللهم لا تعذب أعينا بكت من خشيتك ولا تعذب قلوبا خشعت من مهابتك. اللهم ما غابت عنه ألسنتنا من خيري الدنيا والآخرة فلم نسألك إياه، اللهم فحققه لنا. اللهم أنزل من بركات دعائنا هذا على الموتى في قبورهم وعلى المرضى في فرجهم
1: مناجاة في سبيلك على ثبورهم. من روائع المناجاة.
2: راديو صدى الفرات.
3: خلق الكون فنظمه وخلق الإنسان وكرمه وسن الدين وعظمه ووضع البيت وحرمه ورفع النجم وسومه وسخر الطير وألهمه وسير السحاب وكومه وبعث

العقل وفهمه وحفظ إبراهيم من النار وسلمه ونادى موسى وكلمه ووهب سليمان ملكا وفهمه وأرسل محمدا بالحق وعلمه

أعظما. صدق الله العظيم الذي أمات وأحيا وأضحك وأبكى وأنزل الماء وأجرى وأنه هو رب الشعرى.

يوم يدعون إلى نار جهنم دعا يوم يسحبون على وجوههم إلى نار جهنم وبئس المثوى لهم طعام من غسلين وشجرة الزقوم لهم حلوى لهم فيها من الحيات والآفات ما لا يزول ولا يفنى فلبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وغضب عليهم وجعل النار لهم مأوى فيا لخسارة من تكبر على ربه وغوى ويا لندامة من عتى عن أمر ربه وطغى وسبحان الله الذي لا ينام ولا ينسى وسبحان الله الذي لا ينام ولا ينسى وسبحانه حي قيوم لا يموت ولا يبلى لا يموت ولا يبلى صدق الله.

سبحانه من إله عظيم يغفر الذنوب ولا يبالي سبحانه من إله عظيم يغفر الذنوب ولا يبالي سبحانه من إله عظيم يغفر الذنوب يغفر الذنوب ولا يبالي لا إله إلا الله بها نحيا وبها نموت وبها نلقى الله وبها نلقى الله وبها نلقى الله وبها نوالي صدق الله العظيم القديم الأزل يغفر الذنب ويعفو الزلل تنزه مولانا عن النقص والعلل جبار قوي لا يكل ولا يمل بسط الأرض بقدرته وأرسى الجبل خلق السماوات والأرض بالحق ولم يتركنا همل لا يعزب عنه مثقال ذرة في واد أو سهل سبحانه من إله عظيم خلق كل شيء بحكمته وعدل صدق الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله الذي لا تأخذه سنة ولا سهد لا إله معه ولا يشركه أحد لا يعجزه في الأرض رقم ولا عدد سبحانه من إله عظيم سبحانه من إله رحيم صدق الله الذي عز فارتفع وعلى فامتنع وذل كل شيء لعظمته وخضع وأمسك السماء فرفع وفرش الأرض ووسع وفجر الأنهار فأنبع ومرج البحار ونزع وسخر النجوم فأطلع وسخر السحاب فارتفع ونور النور فلمع وأنزل الغيث فهمع وكلم موسى فأسمع وتجلى سبحانه للجبل فتقطع ووهب ونزع وضر ونفع وأعطى ومنع وسن وشرع وفرق وجمع وأنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع صدق الله العظيم التواب الغفور الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب وخشعت لملكوته الرقاب واستدلت بصنعته أولو الألباب ويسبح الرعد بحمده والسحاب والبرق والسراب والشجر والدواب مسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب غافر

صدق من لم يزل جليلا صدق من حسب به كفيلا صدق الهادي إليه سبيلا صدق الله.

القدير الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الشكور الحليم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم صدق الله ذو الجلال والإكرام والعظمة والسلطان له الأفعال الكرام والمواهب العظام والإفضال والإنعام والكمال والتمام تسبح له الملائكة الكرام والبهائم والهوام والرياح والغمام والضياء والظلام وهو الله الملك القدوس السلام ونحن على ما قال ربنا جل ثناؤه وتقدست أسماؤه وجلت آلاؤه وشهدت أرضه وسماؤه ونطقت به رسله وأنبياؤه شاهدون شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام ونحن بما شهد الله به والملائكة وأولي العلم من خلقه شاهدين يا رب العالمين سبحان الله الملك القدوس المطاع سبحان الله عدد ما دعا لله داع سبحان الله عدد ما سعى في الأرض ساع سبحان الله عدد ما صلى عبد وكبر سبحان الله عدد ما سال دمع وغمر سبحان الله عدد ما أصبح الصبح ونور سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الذي في السماء عرشه سبحان الذي في الأرض سلطانه سبحان الذي في البحر سبيله سبحان الذي في الجنة رحمته سبحان الذي في جهنم سطوته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت

خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ

بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلها ختمة مباركة وتلاوة نافعة يا رب العالمين. اللهم ادخلنا بها الجنات وآتنا بها الدرجات وكفر بها عنا السيئات واغفر لنا يا مولانا بها الزلات يا رب العالمين. اللهم قد حضرنا ختم كتابك وأنحنا مطايانا ببابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إلهنا إن طردتنا فمن الذي يؤوينا، وإن أبعدتنا فمن الذي يقربنا. إلهنا ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك بنا نازلة يا رب.

0: هذا البكاء وهذه الصلاة وهذا ختام رمضان. اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك والعتق من نيرانك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من صام وقرأ القرآن فارتقى به القرآن في أعلى الجنان، ولا تجعلنا ممن قرأ القرآن وزج القرآن به في النار يا رب العالمين. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم إنا ندعوك دعاء المساكين، ونرجوك رجاء الخائفين، رجاء من كثرت ذنوبه وقلت حسناته وألجمته خطاياه ولم يجد إلا أنت راحما ولم يجد إلا أنت ناصرا. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، يا واسع الفضل يا واسع المغفرة، إلهنا لو بلغت ذنوبنا عنان السماء ما يئسنا من رحمتك. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم اكتبنا في عليين وآتنا كتابنا باليمين يا رب العالمين. اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باق إلا وجهك، واسقنا من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعلنا من عباد رمضان واجعلنا من عبادك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وغفرت له زلاته وآثامه وأممته الروع يوم القيامة وحرمت على النار جسده وعظامه برحمتك يا أرحم.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله.

وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني يبحث مع مساعد وزير خارجية اليابان ملفات إعادة الإعمار والاستثمار. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأحد 2 آب مساعد وزير خارجية اليابان مدير عام مكتب شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا كيتشي إيواموتو في العاصمة دمشق، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وبحث ملفات إعادة الإعمار والاستثمار، وتم التأكيد على دعم وحدة سوريا واستقرارها. وزير الداخلية السوري يستقبل سفير جمهورية لبنان بدمشق. استقبل وزير الداخلية السوري أنس خطاب السبت 1 آب سفير جمهورية لبنان لدى دمشق هنري قسطون، بحضور مدير إدارة التعاون الدولي العقيد عبد الرحيم جبارة وممثل إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد رشيد. وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا ولبنان إلى جانب مناقشة التنسيق في عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

0: سلجوق بيرقدار، الإنجازات الكبرى مثل قزل إلما تحققت بالتضحية والعمل. أكد رئيس مجلس إدارة شركة بايكر التركية سلجوق بيرقدار السبت الأول من آب أن الإنجازات التكنولوجية الكبرى وفي مقدمتها المقاتلة المسيرة قزل إلما تحققت بفضل التضحية والعمل الدؤوب والخروج من مناطق الراحة. وجاءت تصريحات بيرقدار خلال مشاركته في فعالية لتكريم أوائل امتحان القبول الجامعي لعام 2026 في إسطنبول، حيث دعا الطلاب إلى اختيار المسارات الأكثر تحدياً، مؤكداً أن النجاح الحقيقي يقوم على القيم الأخلاقية والعمل الجماعي إلى جانب التفوق العلمي، كما حث الشباب على أن يكونوا قادة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لا مجرد مستخدمين لهما، داعياً إلى الاستعداد لتحديات المستقبل وبناء مشاريع استراتيجية تخدم الوطن. لجنة مكافحة الكسب غير المشروع السورية تطلق حملة وطنية لمراجعة عقود واستثمارات أملاك الدولة. أعلنت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة إطلاق حملة وطنية شاملة لمراجعة عقود واستثمارات أملاك الدولة في جميع المحافظات. وأوضحت اللجنة في بيان نشر الأحد الثاني من آب أن الحملة تهدف إلى حماية المال العام واسترداد حقوق الدولة المتأثرة بممارسات الفساد والكسب غير المشروع من خلال مراجعة عقود الإيجار والاستثمار والانتفاع والتحقق من مدى التزامها بالقوانين النافذة. وأضافت أن أعمال التدقيق الأولية كشفت مؤشرات تستوجب التحقيق، من بينها عقود لا تحقق مصلحة الخزينة العامة وحالات يشتبه فيها بعدم سداد بدلات الإيجار أو استغلال أملاك الدولة بصورة مخالفة، مؤكدة أن جميع الملفات سيتم التحقيق فيها وفق الإجراءات القانونية. كما دعت اللجنة المستفيدين من أملاك الدولة ممن قد تنطوي أوضاعهم على مخالفات قانونية إلى الاستفادة من برنامج الإفصاح الطوعي قبل انتهاء المهلة المعلنة لتسوية أوضاعهم. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة وينصب حاجزا عسكريا. توغلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد الثاني من آب على طريق الحيران الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي ونصبت حاجزا عسكريا لتفتيش المارة. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أجرت عمليات تفتيش على الطريق دون ورود معلومات عن تنفيذ أي حالات اعتقال. ويأتي ذلك بعد يوم من توغل دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في أطراف وادي الرقاد بريف درعا الغربي، حيث نفذت عملية تفتيش لأحد المنازل دون تسجيل إصابات أو اعتقالات. وتتواصل هذه التحركات ضمن سلسلة من التوغلات المتكررة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في محافظتي القنيطرة ودرعا. رئيس وزراء لبنان: لا سيادة ولا استقرار دون انتشار الجيش على كامل أراضينا. أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام السبت الأول من آب أن استعادة سيادة لبنان وتحقيق الاستقرار فيه يتطلبان انتشار الجيش وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. وجاء ذلك في تدوينة نشرها عبر منصة إكس بمناسبة عيد الجيش اللبناني، حيث شدد على أن أمن البلاد لا يتحقق إلا بانتشار القوات المسلحة من الناقورة جنوبا إلى العريضة شمالا. وأضاف سلام أن حكومته عازمة على تعزيز قدرات الجيش من خلال زيادة عديده وتجهيزه وتحسين أوضاعه بما يمكنه من الدفاع عن لبنان وحماية شعبه. ترامب يعلن إلغاء هجوم على إيران لإتمام التوصل إلى اتفاق. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد الثاني من آب موافقته على إلغاء ضربات كان مخططا لها ضد إيران لإتاحة الفرصة أمام التوصل إلى اتفاق سريع. وقال ترامب عبر منصة تروث سوشيال إن إيران ودولا أخرى في الشرق الأوسط طلبت مهلة لإتمام اتفاق يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وإنهاء التهديد النووي الإيراني. وأضاف أن قرار إلغاء الهجوم جاء بشرط التوصل إلى اتفاق سريع، مؤكدا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة لا تزال على أهبة الاستعداد للتحرك ضد إيران إذا تعثرت المفاوضات. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تلم بها شملنا وتهدي بها قلوبنا.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله في موازين حسناتنا يوم نلقاه، إنه سميع مجيب.
0: وأنجيت لوطا وأهله من العذاب النازل بقومه، سبحان من

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل.

كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف

فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو

وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو

إيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ

يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم.

نسألك يا رب نسألك يا ربنا أن تدخلنا جنات النعيم وأن تنجينا من عذابك يا منجي المؤمنين.

يهب عيش الأبد لأهل الآخرة، فهب لنا عمرا مديدا في طاعتك، وعيشا مزيدا في عافيتك.

المؤمنين وتشرح به صدورهم وتدفع به جميع الشرور. اللهم كن للمسلمين مؤيدا وناصرا، واكفهم شر أنفسهم وشر الأشرار منهم وشر أعدائهم وشر كل ذي شر من شياطين الإنس والجن. اللهم أقم دولة القرآن في كل مكان وأسعدنا بنصر

0: راديو صدى الفرات، آخر الأخبار، برامج سياسية واجتماعية وثقافية، أحدث الأغاني. راديو صدى الفرات. راديو صدى الفرات.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني يبحث مع مساعد وزير خارجية اليابان ملفات إعادة الإعمار والاستثمار.

التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأحد الثاني من آب مساعد وزير خارجية اليابان مدير عام مكتب شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا كيتشي إيواموتو في العاصمة دمشق، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وبحث ملفات إعادة الإعمار والاستثمار، وتم التأكيد على دعم وحدة سوريا واستقرارها. وزير الداخلية السوري يستقبل سفير جمهورية لبنان بدمشق. استقبل وزير الداخلية السوري أنس خطاب السبت الأول من آب سفير جمهورية لبنان لدى دمشق هنري قسطون، بحضور مدير إدارة التعاون الدولي العقيد عبد الرحيم جبارة وممثل إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد رشيد. وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا ولبنان إلى جانب مناقشة التنسيق في عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

0: سلجوق بيرقدار، الإنجازات الكبرى مثل قزل إلما تحققت بالتضحية والعمل. أكد رئيس مجلس إدارة شركة بايكر التركية سلجوق بيرقدار السبت الأول من آب أن الإنجازات التكنولوجية الكبرى وفي مقدمتها المقاتلة المسيرة قزل إلما تحققت بفضل التضحية والعمل الدؤوب والخروج من مناطق الراحة. وجاءت تصريحات بيرقدار خلال مشاركته في فعالية لتكريم أوائل امتحان القبول الجامعي لعام 2026 في إسطنبول، حيث دعا الطلاب إلى اختيار المسارات الأكثر تحدياً، مؤكداً أن النجاح الحقيقي يقوم على القيم الأخلاقية والعمل الجماعي إلى جانب التفوق العلمي، كما حث الشباب على أن يكونوا قادة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لا مجرد مستخدمين لهما، داعياً إلى الاستعداد لتحديات المستقبل وبناء مشاريع استراتيجية تخدم الوطن. لجنة مكافحة الكسب غير المشروع السورية تطلق حملة وطنية لمراجعة عقود واستثمارات أملاك الدولة. أعلنت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة إطلاق حملة وطنية شاملة لمراجعة عقود واستثمارات أملاك الدولة في جميع المحافظات. وأوضحت اللجنة في بيان نشر الأحد الثاني من آب أن الحملة تهدف إلى حماية المال العام واسترداد حقوق الدولة المتأثرة بممارسات الفساد والكسب غير المشروع من خلال مراجعة عقود الإيجار والاستثمار والانتفاع والتحقق من مدى التزامها بالقوانين النافذة. وأضافت أن أعمال التدقيق الأولية كشفت مؤشرات تستوجب التحقيق، من بينها عقود لا تحقق مصلحة الخزينة العامة وحالات يشتبه فيها بعدم سداد بدلات الإيجار أو استغلال أملاك الدولة بصورة مخالفة، مؤكدة أن جميع الملفات سيتم التحقيق فيها وفق الإجراءات القانونية. كما دعت اللجنة المستفيدين من أملاك الدولة ممن قد تنطوي أوضاعهم على مخالفات قانونية إلى الاستفادة من برنامج الإفصاح الطوعي قبل انتهاء المهلة المعلنة لتسوية أوضاعهم. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة وينصب حاجزا عسكريا. توغلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد الثاني من آب على طريق الحيران الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي ونصبت حاجزا عسكريا لتفتيش المارة. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أجرت عمليات تفتيش على الطريق دون ورود معلومات عن تنفيذ أي حالات اعتقال. ويأتي ذلك بعد يوم من توغل دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في أطراف وادي الرقاد بريف درعا الغربي، حيث نفذت عملية تفتيش لأحد المنازل دون تسجيل إصابات أو اعتقالات. وتتواصل هذه التحركات ضمن سلسلة من التوغلات المتكررة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في محافظتي القنيطرة ودرعا. رئيس وزراء لبنان: لا سيادة ولا استقرار دون انتشار الجيش على كامل أراضينا. أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام السبت الأول من آب أن استعادة سيادة لبنان وتحقيق الاستقرار فيه يتطلبان انتشار الجيش وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. وجاء ذلك في تدوينة نشرها عبر منصة إكس بمناسبة عيد الجيش اللبناني، حيث شدد على أن أمن البلاد لا يتحقق إلا بانتشار القوات المسلحة من الناقورة جنوباً إلى العريضة شمالاً. وأضاف سلام أن حكومته عازمة على تعزيز قدرات الجيش من خلال زيادة عديده وتجهيزه وتحسين أوضاعه بما يمكنه من الدفاع عن لبنان وحماية شعبه. ترامب يعلن إلغاء هجوم على إيران لإتمام التوصل إلى اتفاق. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد الثاني من آب موافقته على إلغاء ضربات كان مخططا لها ضد إيران لإتاحة الفرصة أمام التوصل إلى اتفاق سريع. وقال ترامب عبر منصة تروث سوشيال إن إيران ودولا أخرى في الشرق الأوسط طلبت مهلة لإتمام اتفاق يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وإنهاء التهديد النووي الإيراني. وأضاف أن قرار إلغاء الهجوم جاء بشرط التوصل إلى اتفاق سريع، مؤكدا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة لا تزال على أهبة الاستعداد للتحرك ضد إيران إذا تعثرت المفاوضات. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

مستمعين الأعزاء، الفقر هو حالة من الحرمان أو النقص في الموارد المادية أو الاقتصادية التي تمنع الإنسان من تلبية احتياجاته الأساسية كالغذاء والكساء والمسكن والرعاية الصحية والتعليم. وللفقر درجات، فبعض الفقراء أشد فقراً وأكثر حاجة من غيرهم، فقد تجد فقيراً يعمل ولكن دخله من عمله أقل من حاجاته، وقد تجد من لا يقدر على الكسب ولا مورد له. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أن أظلم.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. ويقول أحد حكماء العرب: عجبت لمن لا يجد قوت يومه، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. ويقول نيلسون مانديلا: القضاء على الفقر ليس عملا من أعمال الإحسان، بل هو عمل من أعمال العدالة. ويقول كوفي عنان: الفقر المدقع في أي مكان يمثل تهديدا للأمن الإنساني في كل مكان. ويقول فرانكلين روزفلت: مقياس تقدمنا ليس في زيادة ثروة الأغنياء، بل في توفير ما يكفي لمن يملكون القليل. ويقول غاندي: الفقر هو أسوأ أشكال العنف. ويقول أرسطو: الفقر أبو الثورة والجريمة. ويقول جورج برنارد شو: أعظم الشرور وأسوأ الجرائم هو الفقر. ويقول أيضا: نقص المال هو أصل كل الشرور. وينسب لفيكتور هوغو: الفقر يشبه الليل، لا يخفي النجوم، بل يجعل رؤيتها أصعب. ويقول محمد يونس: الفقر لا يصنع الفقراء، بل تصنعه المؤسسات والسياسات التي أنشأناها. وقالوا: الفقر ليس عيبا، ولكن العيب الاستسلام.

مستمعين الأفاضل، يقول عبد القاهر الجرجاني: وما الفقر إملاق الكريم ولا الغنى، وإن ضلت الآراء في كثرة الوفر، وبعض الغنى تمحو المعائب حسنه، ويخلص طبع المرء في حالة العسر. ويقول عروة بن الورد: دعيني للغنى أسعى فإني، دعيني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير، وأبعدهم وأهونهم عليهم، وإن أمسى له حسب وخير، ويقصيه الندي وتزدريه حليلته، وينهره الصغير، ويلفى ذو الغنى وله جلال، يكاد فؤاد صاحبه يطير. قليل ذنبه والذنب جم، ولكن للغنى رب غفور. ويقول ابن نباتة: وما الفقر إلا للمذلة صاحب، وما الناس إلا للغني صديق، وتقبح

منهم أوجه في عقولنا وتحسن في أبصارنا وتروق. ويقول محمود سامي البارودي: إذا ستر الفقر امرئا ذا نباهة فلا بد يوما أن يشيد به الفضل، فإن لهيب النار مهما كفأته إلى أسفل قسرا فلا بد أن يعلو. ويقول أبو العتاهية: من شرف الفقر ومن فضله على الغنى لو صح منك النظر أنك تعصي الله تبغي الغنى، ولست تعصي الله كي تفتقر. ويقول عروة بن أذينة: كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في الفقر قصيدة لابن الرومي يقول فيها: وما الفقر عيبا ما تجمل أهله، ولم يسألوا إلا مداوات دائه، ولا عيب إلا عيب من يملك الغنى ويمنع أهل الفقر فضل ثرائه. عجبت لعيب العائبين فقيرهم بأمر قضاه ربه من سمائه، وتركهم عيب الغني ببخله ولؤم مساعيه وسوء بلائه، وأعجب منه المادحون أخ الغنى وليس غناه فيهم بغنائه. ولو أنه أغنى ووكل نفسه بجمع فضول المال بعد اقتنائه لما كان أهل الحمد من قربائه، إذا ائتمروا رشدا ولا بعدائه، ولا حمد الله الأولى يحمدونه، ولا اعتدهم في الناس من أوليائه. أولئك أتباع المطامع والمنى، جزاهم مليك الناس شر جزائه، بعيبهم أهل العفاف ومدحهم حريصا يكد النفس بعد اكتفائه. يؤثل لا للحمد ما هو كاسب، ولا الأجر في إصباحه ومسائه، ولكن لكنز من لجين وعسجد يود فناء العمر قبل فنائه، يقيه ويحميه بصفحة وجهه، ويجعل أيضا عرضه من فدائه. ولو حظ أضحى ماله من أمامه وقاء، وأضحى عرضه من ورائه، ولكن أبى إلا الخسار لغيه، وما فوق عيني قلبه من غطائه. ولو وزن استمتاعه بغنائه، إذا ما وفى استمتاعه بعنائه، سأمنحه ذمي وأختص حزبه بأوفى نصيب من قبيح ثنائه. رضيت لمن يشقى عقابا شقاءه، وإن لم أكن أرضى له بشفائه، إذا حرم الفاني من الخير حظه فلم يفرح الباقي بطول بقائه. مستمعين الكرام، إن على أحدنا السعي في الحياة ليكفي نفسه ومن يعيلهم، ولن ينال أحدنا إلا ما قسم الله له. فإن كتب الله على أحدنا الفقر بعد بذله جهده في دفعه فليحمد الله وليصبر، وليعلم أن الله أراد به خيرا،
ولا يمنعه يقينه الكف عن السعي في طلب ما قسم الله له. يقول الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. وتذكروا أن الغنى ليس عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. أعاذنا الله وإياكم شر الفقر، وأصلح حالنا وحالكم بالغنى. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى صباح

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني يبحث مع مساعد وزير خارجية اليابان ملفات إعادة الإعمار والاستثمار. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأحد الثاني من آب مساعد وزير خارجية اليابان مدير عام مكتب شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا كيتشي إيواموتو في العاصمة دمشق، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وبحث ملفات إعادة الإعمار والاستثمار، وتم التأكيد على دعم وحدة سوريا واستقرارها. وزير الداخلية السوري يستقبل سفير جمهورية لبنان بدمشق. استقبل وزير الداخلية السوري أنس خطاب السبت الأول من آب سفير جمهورية لبنان لدى دمشق هنري قسطون، بحضور مدير إدارة التعاون الدولي

عقيد عبد الرحيم جبارة وممثل إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد رشيد، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا ولبنان إلى جانب مناقشة التنسيق في عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

سلجوق بيرقدار، الإنجازات الكبرى مثل قزل إلما تحققت بالتضحية والعمل. أكد رئيس مجلس إدارة شركة بايكر التركية سلجوق بيرقدار السبت الأول من آب أن الإنجازات التكنولوجية الكبرى وفي مقدمتها المقاتلة المسيرة قزل إلما تحققت بفضل التضحية والعمل الدؤوب والخروج من مناطق الراحة. وجاءت تصريحات بيرقدار خلال مشاركته في فعالية لتكريم أوائل امتحان القبول الجامعي لعام 2026 في إسطنبول، حيث دعا الطلاب إلى اختيار المسارات الأكثر تحدياً، مؤكداً أن النجاح الحقيقي يقوم على القيم الأخلاقية والعمل الجماعي إلى جانب التفوق العلمي، كما حث الشباب على أن يكونوا قادة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لا مجرد مستخدمين لهما، داعياً إلى الاستعداد لتحديات المستقبل وبناء مشاريع استراتيجية تخدم الوطن. لجنة مكافحة الكسب غير المشروع السورية تطلق حملة وطنية لمراجعة عقود واستثمارات أملاك الدولة. أعلنت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة إطلاق حملة وطنية شاملة لمراجعة عقود واستثمارات أملاك الدولة في جميع المحافظات. وأوضحت اللجنة في بيان نشر الأحد الثاني من آب أن الحملة تهدف إلى حماية المال العام واسترداد حقوق الدولة المتأثرة بممارسات الفساد والكسب غير المشروع من خلال مراجعة عقود الإيجار والاستثمار والانتفاع والتحقق من مدى التزامها بالقوانين النافذة. وأضافت أن أعمال التدقيق الأولية كشفت مؤشرات تستوجب التحقيق، من بينها عقود لا تحقق مصلحة الخزينة العامة وحالات يشتبه فيها بعدم سداد بدلات الإيجار أو استغلال أملاك الدولة بصورة مخالفة، مؤكدة أن جميع الملفات سيتم التحقيق فيها وفق الإجراءات القانونية. كما دعت اللجنة المستفيدين من أملاك الدولة ممن قد تنطوي أوضاعهم على مخالفات قانونية إلى الاستفادة من برنامج الإفصاح الطوعي قبل انتهاء المهلة المعلنة لتسوية أوضاعهم. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة وينصب حاجزا عسكريا. توغلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد الثاني من آب على طريق الحيران الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي ونصبت حاجزا عسكريا لتفتيش المارة. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أجرت عمليات تفتيش على الطريق دون ورود معلومات عن تنفيذ أي حالات اعتقال، ويأتي ذلك بعد يوم من توغل دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في أطراف وادي الرقاد بريف درعا الغربي، حيث نفذت عملية تفتيش لأحد المنازل دون تسجيل إصابات أو اعتقالات. وتتواصل هذه التحركات ضمن سلسلة

0: من التوغلات المتكررة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في محافظتي القنيطرة ودرعا. رئيس وزراء لبنان: لا سيادة ولا استقرار دون انتشار الجيش على كامل أراضينا. أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام السبت 1 آب أن استعادة سيادة لبنان وتحقيق الاستقرار فيه يتطلبان انتشار الجيش وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. وجاء ذلك في تدوينة نشرها عبر منصة إكس بمناسبة عيد الجيش اللبناني، حيث شدد على أن أمن البلاد لا يتحقق إلا بانتشار القوات المسلحة من الناقورة جنوبا إلى العريضة شمالا. وأضاف سلام أن حكومته عازمة على تعزيز قدرات الجيش من خلال زيادة عديده وتجهيزه وتحسين أوضاعه بما يمكنه من الدفاع عن لبنان وحماية شعبه. ترامب يعلن إلغاء هجوم على إيران لإتمام التوصل إلى اتفاق. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 1 آب موافقته على إلغاء ضربات كان مخططا لها ضد إيران لإتاحة الفرصة أمام التوصل إلى اتفاق سريع. وقال ترامب عبر منصة تروث سوشيال إن إيران ودولا أخرى في الشرق الأوسط طلبت مهلة لإتمام اتفاق يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وإنهاء التهديد النووي الإيراني. وأضاف أن قرار إلغاء الهجوم جاء بشرط التوصل إلى اتفاق سريع، مؤكدا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة لا تزال على أهبة الاستعداد للتحرك ضد إيران إذا تعثرت المفاوضات. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

مستمعين الأعزاء، الفقر هو حالة من الحرمان أو النقص في الموارد المادية أو الاقتصادية التي تمنع الإنسان من تلبية احتياجاته الأساسية كالغذاء والكساء والمسكن والرعاية الصحية والتعليم. وللفقر درجات، فبعض الفقراء أشد فقرا وأكثر حاجة من غيرهم، فقد تجد فقيرا يعمل ولكن دخله من عمله أقل من حاجاته، وقد تجد

من لا يقدر على الكسب ولا مورد له. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أن أظلم.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. ويقول أحد حكماء العرب: عجبت لمن لا يجد قوت يومه، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. ويقول نيلسون مانديلا: القضاء على الفقر ليس عملا من أعمال الإحسان، بل هو عمل من أعمال العدالة. ويقول كوفي عنان: الفقر المدقع في أي مكان يمثل تهديدا للأمن الإنساني في كل مكان. ويقول فرانكلين روزفلت: مقياس تقدمنا ليس في زيادة ثروة الأغنياء، بل في توفير ما يكفي لمن يملكون القليل. ويقول غاندي: الفقر هو أسوأ أشكال العنف. ويقول أرسطو: الفقر أبو الثورة والجريمة. ويقول جورج برنارد شو: أعظم الشرور وأسوأ الجرائم هو الفقر. ويقول أيضا: نقص المال هو أصل كل الشرور. وينسب لفيكتور هوغو: الفقر يشبه الليل، لا يخفي النجوم بل يجعل رؤيتها أصعب. ويقول محمد يونس: الفقر لا يصنع الفقراء، بل تصنعه المؤسسات والسياسات التي أنشأناها. وقالوا: الفقر ليس عيبا، ولكن العيب الاستثناء.

مستمعين الأفاضل، يقول عبد القاهر الجرجاني: وما الفقر إملاق الكريم ولا الغنى، وإن ضلت الآراء في كثرة الوفر، وبعض الغنى تمحو المعائب حسنه، ويخلص طبع المرء في حالة العسر. ويقول عروة بن الورد: دعيني للغنى أسعى فإني، دعيني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير، وأبعدهم وأهونهم عليهم، وإن أمسى له حسب وخير، ويقصيه الندي وتزدريه حليلته، وينهره الصغير، ويلفى ذو الغنى وله جلال، يكاد فؤاد صاحبه يطير. قليل ذنبه، قليل ذنبه، والذنب جم، ولكن للغنى رب غفور. ويقول ابن نباتة: وما الفقر إلا للمذلة صاحب، وما الناس إلا للغني صديق، وتقبح منهم أوجه في عقولنا، وتحسن في أبصارنا وتروق. ويقول محمود سامي البارودي: إذا ستر الفقر امرئا ذا نباهة، فلا بد يوما أن يشيد به الفضل، فإن لهيب النار مهما كفأته إلى أسفل قسرا فلا بد أن يعلو. ويقول أبو العتاهية: من شرف الفقر ومن فضله على الغنى لو صح منك النظر، أنك تعصي الله تبغي الغنى، ولست تعصي الله كي تفتقر. ويقول عروة بن أذينة: كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين، كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في الفقر قصيدة لابن الرومي يقول فيها: وما الفقر عيبا ما تجمل أهله، ولم يسألوا إلا مداواة دائه، ولا عيب إلا عيب من يملك الغنى، ويمنع أهل الفقر فضل ثرائه. عجبت لعيب العائبين فقيرهم، بأمر قضاه ربه من سمائه، وتركهم عيب الغني ببخله، ولؤم مساعيه، وسوء بلائه، وأعجب منه المادحون أخ الغنى، وليس غناه فيهم بغنائه، ولو أنه أغنى ووكل نفسه بجمع فضول المال بعد اقتنائه، لما كان أهل الحمد من قربائه، إذا ائتمروا رشدا ولا بعدائه، ولا حمد الله الأولى يحمدونه، ولا اعتدهم في الناس من أوليائه، أولئك أتباع المطامع والمنى، جزاهم مليك الناس شر جزائه، بعيبهم أهل العفاف ومدحهم، حريصا يكد النفس بعد اكتفائه، يؤثل لا للحمد ما هو كاسب، ولا الأجر في إصباحه ومسائه، ولكن لكنز من لجين وعسجد يود فناء العمر قبل فنائه، يقيه ويحميه بصفحة وجهه، ويجعل أيضا عرضه من فدائه،
ولو حظ أضحى ماله من أمامه وقاء وأضحى عرضه من ورائه ولكن أبى إلا الخسار لغيه وما فوق عيني قلبه من غطائه ولو وزن استمتاعه بغنائه إذا ما وفى استمتاعه بعنائه سأمنحه ذمي وأختص حزبه بأوفى نصيب من قبيح ثنائه رضيت لمن يشقى عقابا شقاءه وإن لم أكن أرضى له بشفائه إذا حرم الفاني من الخير حظه فلم يفرح الباقي بطول بقائه. مستمعين الكرام، إن على أحدنا السعي في الحياة ليكفي نفسه ومن يعيلهم، ولن ينال أحدنا إلا ما قسم الله له، فإن كتب الله على أحدنا الفقر بعد بذله جهده في دفعه فليحمد الله وليصبر وليعلم أن الله أراد به خيرا، ولا يمنعه يقينه الكف عن السعي في طلب ما قسم الله له. يقول الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. وتذكروا أن الغنى ليس عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. أعاذنا الله وإياكم شر الفقر، وأصلح حالنا وحالكم بالغنى.

راديو صدى الفرات، آخر الأخبار، برامج سياسية واجتماعية وثقافية، أحدث الأغاني، راديو صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني يبحث مع مساعد وزير خارجية اليابان ملفات إعادة الإعمار والاستثمار. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأحد الثاني من آب مساعد وزير خارجية اليابان مدير عام مكتب شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا كيتشي إيواموتو في العاصمة دمشق، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وبحث ملفات إعادة الإعمار والاستثمار، وتم التأكيد على دعم وحدة سوريا واستقرارها. وزير الداخلية السوري يستقبل سفير جمهورية لبنان بدمشق. استقبل وزير الداخلية السوري أنس خطاب السبت الأول من آب سفير جمهورية لبنان لدى دمشق هنري قسطون، بحضور مدير إدارة التعاون الدولي العقيد عبد الرحيم جبارة وممثل إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد رشيد. وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا ولبنان إلى جانب مناقشة التنسيق في عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

الإلما تحققت بالتضحية والعمل. أكد رئيس مجلس إدارة شركة بايكر التركية سلجوق بيرقدار السبت الأول من آب أن الإنجازات التكنولوجية الكبرى وفي مقدمتها المقاتلة المسيرة قزل إلما تحققت بفضل التضحية والعمل الدؤوب والخروج من مناطق الراحة. وجاءت تصريحات بيرقدار خلال مشاركته في فعالية لتكريم أوائل امتحان القبول الجامعي لعام 2026 في إسطنبول، حيث دعا الطلاب إلى اختيار المسارات الأكثر تحدياً، مؤكداً أن النجاح الحقيقي يقوم على القيم الأخلاقية والعمل الجماعي إلى جانب التفوق العلمي، كما حث الشباب على أن يكونوا قادة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لا مجرد مستخدمين لهما، داعياً إلى الاستعداد لتحديات المستقبل وبناء مشاريع استراتيجية تخدم الوطن. لجنة مكافحة الكسب غير المشروع السورية تطلق حملة وطنية لمراجعة عقود واستثمارات أملاك الدولة. أعلنت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة إطلاق حملة وطنية شاملة لمراجعة عقود واستثمارات أملاك الدولة في جميع المحافظات. وأوضحت اللجنة في بيان نشر الأحد الثاني من آب أن الحملة تهدف إلى حماية المال العام واسترداد حقوق الدولة المتأثرة بممارسات الفساد والكسب غير المشروع من خلال مراجعة عقود الإيجار والاستثمار والانتفاع والتحقق من مدى التزامها بالقوانين النافذة. وأضافت أن أعمال التدقيق الأولية كشفت مؤشرات تستوجب التحقيق، من بينها عقود لا تحقق مصلحة الخزينة العامة وحالات يشتبه فيها بعدم سداد بدلات الإيجار أو استغلال أملاك الدولة بصورة مخالفة، مؤكدة أن جميع الملفات سيتم التحقيق فيها وفق الإجراءات القانونية. كما دعت اللجنة المستفيدين من أملاك الدولة ممن قد تنطوي أوضاعهم على مخالفات قانونية إلى الاستفادة من برنامج الإفصاح الطوعي قبل انتهاء المهلة المعلنة لتسوية أوضاعهم. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة وينصب حاجزا عسكريا. توغلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد الثاني من آب على طريق الحيران الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي ونصبت حاجزا عسكريا لتفتيش المارة. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أجرت عمليات تفتيش على الطريق دون ورود معلومات عن تنفيذ أي حالات اعتقال. ويأتي ذلك بعد يوم من توغل دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في أطراف وادي الرقاد بريف درعا الغربي، حيث نفذت عملية تفتيش لأحد المنازل دون تسجيل إصابات أو اعتقالات. وتتواصل هذه التحركات ضمن سلسلة من التوغلات المتكررة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في محافظتي القنيطرة ودرعا. رئيس وزراء لبنان: لا سيادة ولا استقرار دون انتشار الجيش على كامل أراضينا. أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام
السبت

0: الأول من آب أن استعادة سيادة لبنان وتحقيق الاستقرار فيه يتطلبان انتشار الجيش وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. وجاء ذلك في تدوينة نشرها عبر منصة إكس بمناسبة عيد الجيش اللبناني، حيث شدد على أن أمن البلاد لا يتحقق إلا بانتشار القوات المسلحة من الناقورة جنوباً إلى العريضة شمالاً. وأضاف سلام أن حكومته عازمة على تعزيز قدرات الجيش من خلال زيادة عديده وتجهيزه وتحسين أوضاعه بما يمكنه من الدفاع عن لبنان وحماية شعبه. ترامب يعلن إلغاء هجوم على إيران لإتمام التوصل إلى اتفاق. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد الثاني من آب موافقته على إلغاء ضربات كان مخططا لها ضد إيران لإتاحة الفرصة أمام التوصل إلى اتفاق سريع. وقال ترامب عبر منصة تروس سوشيال إن إيران ودولا أخرى في الشرق الأوسط طلبت مهلة لإتمام اتفاق يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وإنهاء التهديد النووي الإيراني. وأضاف أن قرار إلغاء الهجوم جاء بشرط التوصل إلى اتفاق سريع، مؤكدا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة لا تزال على أهبة الاستعداد للتحرك ضد إيران إذا تعثرت المفاوضات. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

مستمعين الأعزاء، الفقر هو حالة من الحرمان أو النقص في الموارد المادية أو الاقتصادية التي تمنع الإنسان من تلبية احتياجاته الأساسية كالغذاء والكساء والمسكن والرعاية الصحية والتعليم. وللفقر درجات، فبعض الفقراء أشد فقرا وأكثر حاجة من غيرهم، فقد تجد فقيرا يعمل ولكن دخله من عمله أقل من حاجاته، وقد تجد من لا يقدر على الكسب ولا مورد له. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أن أظلم.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. ويقول أحد حكماء العرب: عجبت لمن لا يجد قوت يومه، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. ويقول نيلسون مانديلا: القضاء على الفقر ليس عملا من أعمال الإحسان، بل هو عمل من أعمال العدالة. ويقول كوفي عنان: الفقر المدقع في أي مكان يمثل تهديدا للأمن الإنساني في كل مكان. ويقول فرانكلين روزفلت: مقياس تقدمنا ليس في زيادة ثروة الأغنياء، بل في توفير ما يكفي لمن يملكون القليل. ويقول غاندي: الفقر هو أسوأ أشكال العنف. ويقول أرسطو: الفقر أبو الثورة والجريمة. ويقول جورج برنارد شو: أعظم الشرور وأسوأ الجرائم هو الفقر. ويقول أيضا: نقص المال هو أصل كل الشرور. وينسب لفيكتور هوغو: الفقر يشبه الليل، لا يخفي النجوم بل يجعل رؤيتها أصعب. ويقول محمد يونس: الفقر لا يصنع الفقراء، بل تصنعه المؤسسات والسياسات التي أنشأناها. وقالوا: الفقر ليس عيبا، ولكن العيب الاستثناء.

مستمعين الأفاضل، يقول عبد القاهر الجرجاني: وما الفقر إملاق الكريم ولا الغنى، وإن ضلت الآراء في كثرة الوفر، وبعض الغنى تمحو المعائب حسنه، ويخلص طبع المرء في حالة العسر. ويقول عروة بن الورد: دعيني للغنى أسعى فإني، دعيني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير، وأبعدهم وأهونهم عليهم، وإن أمسى له حسب وخير، ويقصيه الندي وتزدريه حليلته، وينهره الصغير، ويلفى ذو الغنى وله جلال، يكاد فؤاد صاحبه يطير. قليل ذنبه والذنب جم، ولكن للغنى رب غفور. ويقول ابن نباتة: وما الفقر إلا للمذلة صاحب، وما الناس إلا للغني صديق، وتقبح منهم أوجه في عقولنا، وتحسن في أبصارنا وتروق. ويقول محمود سامي البارودي: إذا ستر الفقر امرئا ذا نباهة، فلا بد يوما أن يشيد به الفضل، فإن لهيب النار مهما كفأته إلى أسفل قسرا فلا بد أن يعلو. ويقول أبو العتاهية: من شرف الفقر ومن فضله على الغنى لو صح منك النظر، أنك تعصي الله تبغي الغنى، ولست تعصي الله كي تفتقر. ويقول عروة بن أذينة: كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في الفقر قصيدة لابن الرومي يقول فيها: وما الفقر عيبا ما تجمل أهله، ولم يسألوا إلا مداواة دائه، ولا عيب إلا عيب من يملك الغنى، ويمنع أهل الفقر فضل ثرائه. عجبت لعيب العائبين فقيرهم، بأمر قضاه ربه من سمائه، وتركهم عيب الغني ببخله، ولؤم مساعيه، وسوء بلائه، وأعجب منه المادحون أخ الغنى، وليس غناه فيهم بغنائه، ولو أنه أغنى ووكل نفسه بجمع فضول المال بعد اقتنائه، لما كان أهل الحمد من قربائه، إذا ائتمروا رشدا ولا بعدائه، ولا حمد الله الأولى يحمدونه، ولا اعتدهم في الناس من أوليائه. أولئك أتباع المطامع والمنى، جزاهم مليك الناس شر جزائه، بعيبهم أهل العفاف ومدحهم، حريصا يكد النفس بعد اكتفائه. يؤثل لا للحمد ما هو كاسب، ولا الأجر في إصباحه ومسائه، ولكن لكنز من لجين وعسجد، يود فناء العمر قبل فنائه، يقيه ويحميه بصفحة وجهه، ويجعل أيضا عرضه من فدائه،
ولو حظ أضحى ماله من أمامه وقاء وأضحى عرضه من ورائه ولكن أبى إلا الخسار لغيه وما فوق عيني قلبه من غطائه ولو وزن استمتاعه بغنائه إذا ما وفى استمتاعه بعنائه سأمنحه ذمي وأختص حزبه بأوفى نصيب من قبيح ثنائه رضيت لمن يشقى عقابا شقاءه وإن لم أكن أرضى له بشفائه إذا حرم الفاني من الخير حظه فلم يفرح الباقي بطول بقائه. مستمعين الكرام، إن على أحدنا السعي في الحياة ليكفي نفسه ومن يعيلهم، ولن ينال أحدنا إلا ما قسم الله له، فإن كتب الله على أحدنا الفقر بعد بذله جهده في دفعه فليحمد الله وليصبر وليعلم أن الله أراد به خيرا، ولا يمنعه يقينه الكف عن السعي في طلب ما قسم الله له. يقول الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. وتذكروا أن الغنى ليس عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. أعاذنا الله وإياكم شر الفقر، وأصلح حالنا وحالكم بالغنى. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح

أنزلت حبك في آهي فشدد طربت آها فكنت المجد في طربي.

0: مجموعة عمر الطيب القابضة الراعي الرئيسي لمعرض رومكس 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 إلى 8/8/2026 من 5 عصرا وحتى 11 مساء. المواصلات مؤمنة ومجانية بمشق البرانكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: راديو صدى الفرات. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يعقد جلسة مع رئيس وأعضاء مجلس الشعب لبحث واقع العمل الحكومي. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الأحد في قصر الشعب بدمشق رئيس وأعضاء مجلس الشعب في جلسة خصصت لبحث واقع العمل الحكومي وعدد من القضايا العامة. وحضر اللقاء الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزير الخارجية والمغتربين ووزير العدل إلى جانب مستشاري رئاسة الجمهورية للشؤون الدينية والإعلامية. وشهدت الجلسة مناقشة واقع العمل الحكومي، حيث قدم أعضاء مجلس الشعب مجموعة من المداخلات والاستفسارات حول الموضوعات المطروحة في إطار متابعة القضايا العامة وتبادل وجهات النظر بشأنها.

الشرع إزالة نظام الأسد كانت ضرورية ليس من أجل سوريا فقط. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أن إزالة نظام الأسد كانت ضرورة ليس من أجل سوريا فقط بل من أجل المنطقة والعالم، مشيرا إلى أنه كان على يقين بسقوط النظام نتيجة الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري. وقال الشرع خلال لقاء خاص ضمن برنامج المقابلة على قناة الجزيرة بث أمس الأحد إن سوريا تمثل مفصلا أساسيا في المنطقة، وإنه عمل على الإعداد لإسقاط النظام بالتوازي مع التحضير لمرحلة البناء وإدارة المؤسسات. وأوضح أن التجارب التي مر بها أسهمت في تطوير أساليب العمل، مؤكدا عدم تلقي أي دعم خارجي، والعمل على بناء بيئة اقتصادية متوازنة في إدلب إلى جانب إنشاء مؤسسات تعليمية وإعلامية وصناعية ومشاريع خدمية. وأوضح الشرع أن المناطق المحررة سابقاً تفوقت على مناطق سيطرة النظام السابق في المستوى المعيشي، مشيراً إلى أن الاهتمام لم يقتصر على الجانب العسكري بل شمل الاقتصاد والإدارة والتنمية.

الخارجية السورية تبحث مواءمة مشاريع المجلس النرويجي للاجئين مع أولويات التعافي. بحث مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش مع مسؤولي المجلس النرويجي للاجئين أمس الأحد مواءمة مشاريع المجلس في سوريا مع رؤية الحكومة وأولوياتها خلال مرحلة التعافي. وتناول اللقاء الذي ضم المديرة الإقليمية للمجلس أنجيليتا كاريدا والمدير القطري فيديريكو جاتيشي ومدير المنح القطري لبرنامج نبني استعراض المشاريع الحالية والمستقبلية للمجلس في مختلف القطاعات. وأكد قاديش أهمية توجيه مشاريع المجلس بما يدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية ويلبي الاحتياجات الإنسانية والتنموية وفق الأولويات الوطنية.

القوات التركية تتسلم رسميا مهمة الشرطة الجوية للناتو بإستونيا. تسلمت القوات الجوية التركية رسميا اعتبارا من الأول من آب الجاري مهمة المناوبة ضمن مهمة الشرطة الجوية المعززة لحلف شمال الأطلسي الناتو في إستونيا. وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن قيادة السرب 181 أنهت انتقالها إلى قاعدة أمار الجوية أواخر تموز الماضي، واستكملت الاستعدادات والطلعات التعريفية بمنطقة العمليات قبل تسلم المهمة، وجرت مراسم التسليم والتسلم في إستونيا بمشاركة ممثلين عن حلف الناتو ووزيري الدفاع في إستونيا والبرتغال وسفيرة تركيا لدى تالين. وبحسب الوزارة ستتولى القوات الجوية التركية تنفيذ مهام المناوبة والاستجابة على مدار الساعة، إلى جانب تنفيذ عمليات مشتركة مع قوات الناتو والقوات الجوية الإستونية.

بحث وزير الزراعة السوري باسل حافظ السويدان أمس الأحد في دمشق مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا ستيفان ساكاليان سبل دعم القطاع الزراعي وتعزيز التعاون لمساندة المزارعين المتضررين خلال سنوات الثورة. وأوضح السويدان أن القطاع الزراعي تعرض لأضرار كبيرة بسبب ممارسات النظام البائد، مؤكدا أن الوزارة أعادت تأهيل مساحات

واسعة من الأراضي الزراعية عبر إزالة السواتر والألغام وتسهيل عودة المزارعين إلى أراضيهم، إلى جانب توزيع الغراس لتعويض الأشجار المتضررة. ودعا الوزير إلى دعم مشاريع الري الحديثة وتأهيل البنية التحتية الزراعية وتطوير أساليب الزراعة وتعزيز مشاريع المرأة الريفية. من جانبه أوضح رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن اللجنة تنفذ 19 مشروعاً لتحسين سبل العيش يستفيد منها نحو 30,000 شخص في معظم المحافظات، وتشمل توزيع البذار ودعم مشاريع الري بالطاقة الشمسية وتوزيع الأغنام والأعلاف، إضافة إلى دراسة مشروع لتأهيل مشتل بلدة طعوم في محافظة إدلب. الأمن الداخلي في اللاذقية يفكك عبوة ناسفة لاصقة زرعت بإحدى مركبات وزارة الدفاع. فكك الفريق الهندسي التابع لقيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية أمس الأحد عبوة ناسفة لاصقة كانت مزروعة في إحدى المركبات التابعة لوزارة الدفاع بعد اكتشافها على إحدى نقاط التفتيش في منطقة الحفة. وأوضحت قوى الأمن الداخلي أنها فرضت طوقا أمنيا حول الموقع واتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية المدنيين قبل أن ينجح الفريق الهندسي في تفكيك العبوة والتعامل معها وفق الأصول الفنية دون وقوع إصابات أو أضرار. وفي سياق متصل، أصيب شخص بجروح بالغة إثر انفجار عبة ناسفة كانت مزروعة في سيارته ببلدة نمر في ريف درعا الشمالي. وأفادت مصادر ميدانية بأن المصاب نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد أن أدى الانفجار إلى بتر قدمه، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادثة.

0: زلزال بقوة 5 درجات ونصف الدرجة يضرب شرق مصر. ضرب زلزال بقوة 5 درجات ونصف الدرجة على مقياس ريختر فجر اليوم الاثنين منطقة تقع على بعد 38 كيلومترا من مدينة السويس شرقي مصر، وشعر بها سكان القاهرة وعدد من المحافظات والدول المجاورة. وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر أن الهزة رصدت بواسطة محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، مؤكدا عدم تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات. وعقب الزلزال أعلنت وزارة الصحة المصرية تفعيل خطة الطوارئ الصحية ورفع درجة الجاهزية في المستشفيات، فيما أكد الهلال الأحمر المصري تفعيل غرف العمليات، مشيرا إلى عدم ورود بلاغات عن أضرار بشرية أو مادية. وقى الله بلادنا شر الزلازل، وحمى أهلها وأولادهم وأرزاقهم، ووقاها من كل مكروه. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

مستمعين الأعزاء، الفقر هو حالة من الحرمان أو النقص في الموارد المادية أو الاقتصادية التي تمنع الإنسان من تلبية احتياجاته الأساسية كالغذاء والكساء والمسكن والرعاية الصحية والتعليم. وللفقر درجات، فبعض الفقراء أشد فقرا وأكثر حاجة من غيرهم، فقد تجد فقيرا يعمل ولكن دخله من عمله أقل من حاجاته، وقد تجد من لا يقدر على الكسب ولا مورد له. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أن أظلم.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. ويقول أحد حكماء العرب: عجبت لمن لا يجد قوت يومه، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. ويقول نيلسون مانديلا: القضاء على الفقر ليس عملا من أعمال الإحسان، بل هو عمل من أعمال العدالة. ويقول كوفي عنان: الفقر المدقع في أي مكان يمثل تهديدا للأمن الإنساني في كل مكان. ويقول فرانكلين روزفلت: مقياس تقدمنا ليس في زيادة ثروة الأغنياء، بل في توفير ما يكفي لمن يملكون القليل. ويقول غاندي: الفقر هو أسوأ أشكال العنف. ويقول أرسطو: الفقر أبو الثورة والجريمة. ويقول جورج برنارد شو: أعظم الشرور وأسوأ الجرائم هو الفقر. ويقول أيضا: نقص المال هو أصل كل الشرور. وينسب لفيكتور هوغو: الفقر يشبه الليل، لا يخفي النجوم بل يجعل رؤيتها أصعب. ويقول محمد يونس: الفقر لا يصنع الفقراء، بل تصنعه المؤسسات والسياسات التي أنشأناها. وقالوا: الفقر ليس عيبا، ولكن العيب الاستسلام.

مستمعين الأفاضل، يقول عبد القاهر الجرجاني: وما الفقر إملاق الكريم ولا الغنى، وإن ضلت الآراء في كثرة الوفر، وبعض الغنى تمحو المعائب حسنه، ويخلص طبع المرء في حالة العسر. ويقول عروة بن الورد: دعيني للغنى أسعى فإني، دعيني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير، وأبعدهم وأهونهم عليهم، وإن أمسى له حسب وخير، ويقصيه الندي وتزدريه حليلته، وينهره الصغير، ويلفى ذو الغنى وله جلال، يكاد فؤاد صاحبه يطير. قليل ذنبه والذنب جم، ولكن للغنى رب غفور. ويقول ابن نباتة: وما الفقر إلا للمذلة صاحب، وما الناس إلا للغني صديق، وتقبح منهم أوجه في عقولنا، وتحسن في أبصارنا وتروق. ويقول محمود سامي البارودي: إذا ستر الفقر امرئا ذا نباهة، فلا بد يوما أن يشيد به الفضل، فإن لهيب النار مهما كفأته إلى أسفل قسرا فلا بد أن يعلو. ويقول أبو العتاهية: من شرف الفقر ومن فضله على الغنى لو صح منك النظر، أنك تعصي الله تبغي الغنى، ولست تعصي الله كي تفتقر. ويقول عروة بن أذينة: كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في الفقر قصيدة لابن الرومي يقول فيها: وما الفقر عيبا ما تجمل أهله، ولم يسألوا إلا مداواة دائه، ولا عيب إلا عيب من يملك الغنى، ويمنع أهل الفقر فضل ثرائه. عجبت لعيب العائبين فقيرهم، بأمر قضاه ربه من سمائه، وتركهم عيب الغني ببخله، ولؤم مساعيه وسوء بلائه، وأعجب منه المادحون أخ الغنى، وليس غناه فيهم بغنائه، ولو أنه أغنى ووكل نفسه بجمع فضول المال بعد اقتنائه، لما كان أهل الحمد من قربائه، إذا ائتمروا رشدا ولا بعدائه، ولا حمد الله الأولى يحمدونه، ولا اعتدهم في الناس من أوليائه، أولئك أتباع المطامع والمنى، جزاهم مليك الناس شر جزائه، بعيبهم أهل العفاف ومدحهم، حريصا يكد النفس بعد اكتفائه، يؤثل لا للحمد ما هو كاسب، ولا الأجر في إصباحه ومسائه، ولكن لكنز من لجين وعسجد، يود فناء العمر قبل فنائه، يقيه ويحميه بصفحة وجهه، ويجعل أيضا عرضه من فدائه،
ولو حظ أضحى ماله من أمامه وقاء وأضحى عرضه من ورائه ولكن أبى إلا الخسار لغيه وما فوق عيني قلبه من غطائه ولو وزن استمتاعه بغنائه إذا ما وفى استمتاعه بعنائه سأمنحه ذمي وأختص حزبه بأوفى نصيب من قبيح ثنائه رضيت لمن يشقى عقابا شقاءه وإن لم أكن أرضى له بشفائه إذا حرم الفاني من الخير حظه فلم يفرح الباقي بطول بقائه. مستمعين الكرام، إن على أحدنا السعي في الحياة ليكفي نفسه ومن يعيلهم، ولن ينال أحدنا إلا ما قسم الله له، فإن كتب الله على أحدنا الفقر بعد بذله

نفسه في دفعه فليحمد الله وليصبر وليعلم أن الله أراد به خيرا، ولا يمنعه يقينه الكف عن السعي في طلب ما قسم الله له. يقول الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. وتذكروا أن الغنى ليس عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. أعاذنا الله وإياكم شر الفقر، وأصلح حالنا وحالكم بالغنى. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يعقد جلسة مع رئيس وأعضاء مجلس الشعب لبحث واقع العمل الحكومي. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الأحد في قصر الشعب بدمشق رئيس وأعضاء مجلس الشعب في جلسة خصصت لبحث واقع العمل الحكومي وعدد من القضايا العامة. وحضر اللقاء الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزير الخارجية والمغتربين ووزير العدل إلى جانب مستشاري رئاسة الجمهورية للشؤون الدينية والإعلامية. وشهدت الجلسة مناقشة واقع العمل الحكومي، حيث قدم أعضاء مجلس الشعب مجموعة من المداخلات والاستفسارات حول الموضوعات المطروحة في إطار متابعة القضايا العامة وتبادل وجهات النظر بشأنها. الشرع: إزالة نظام الأسد كانت ضرورية ليس من أجل سوريا فقط. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أن إزالة نظام الأسد كانت ضرورة ليس من أجل سوريا فقط، بل من أجل المنطقة والعالم، مشيرا إلى أنه كان على يقين بسقوط النظام نتيجة الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري. وقال الشرع خلال لقاء خاص ضمن برنامج المقابلة على قناة الجزيرة بث أمس الأحد إلى أنه كان على يقين بسقوط النظام نتيجة الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري وقال الشرع خلالا إلى أنه كان على يقين بسقوط النظام نتيجة الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري وقال الشرع خلال لقاء خاص ضمن برنامج المقابلة على قناة الجزيرة بث أمس الأحد إلى جانب إنشاء مؤسسات تعليمية وإعلامية وصناعية ومشاريع خدمية. وأوضح الشرع أن المناطق المحررة سابقاً تفوقت على مناطق سيطرة النظام السابق في المستوى المعيشي، مشيراً إلى أن الاهتمام لم يقتصر على الجانب العسكري، بل شمل الاقتصاد والإدارة والتنمية. الخارجية السورية تبحث مواءمة مشاريع المجلس النرويجي للاجئين مع أولويات التعافي. بحث مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش مع مسؤولي المجلس النرويجي للاجئين أمس الأحد مواءمة مشاريع المجلس في سوريا مع رؤية الحكومة وأولوياتها خلال مرحلة التعافي. وتناول اللقاء الذي ضم المديرة الإقليمية للمجلس أنجيليتا كاريدا والمدير القطري فيديريكو جاتيشي ومدير المنح القطري لبرنامج نبني استعراض المشاريع الحالية

0: المستقبلية للمجلس في مختلف القطاعات. وأكد قاديش أهمية توجيه مشاريع المجلس بما يدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية ويلبي الاحتياجات الإنسانية والتنموية وفق الأولويات الوطنية. القوات التركية تتسلم رسميا مهمة الشرطة الجوية للناتو بإستونيا. تسلمت القوات الجوية التركية رسميا اعتبارا من الأول من آب الجاري مهمة المناوبة ضمن مهمة الشرطة الجوية المعززة لحلف شمال الأطلسي الناتو في إستونيا. وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن قيادة السرب 181 أنهت انتقالها إلى قاعدة أمار الجوية أواخر تموز الماضي، واستكملت الاستعدادات والطلعات التعريفية بمنطقة العمليات قبل تسلم المهمة، وجرت مراسم التسليم والتسلم في إستونيا بمشاركة ممثلين عن حلف الناتو ووزيري الدفاع في إستونيا والبرتغال وسفيرة تركيا لدى تالين. وبحسب الوزارة ستتولى القوات الجوية التركية تنفيذ مهام المناوبة والاستجابة على مدار الساعة إلى جانب تنفيذ عمليات مشتركة مع قوات الناتو والقوات الجوية الإستونية. وزير الزراعة السوري يبحث مع بعثة الصليب الأحمر دعم القطاع الزراعي في سوريا. بحث وزير الزراعة السوري باسل حافظ السويدان أمس الأحد في دمشق مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا ستيفان ساكليان سبل دعم القطاع الزراعي وتعزيز التعاون لمساندة المزارعين المتضررين خلال سنوات الثورة. وأوضح السويدان أن القطاع الزراعي تعرض لأضرار كبيرة بسبب ممارسات النظام البائد، مؤكدا أن الوزارة أعادت تأهيل مساحات واسعة من الأراضي الزراعية عبر إزالة السواتر والألغام وتسهيل عودة المزارعين إلى أراضيهم، إلى جانب توزيع الغراس لتعويض الأشجار المتضررة. ودعا الوزير إلى دعم مشاريع الري الحديثة وتأهيل البنية التحتية الزراعية وتطوير أساليب الزراعة وتعزيز مشاريع المرأة الريفية. من جانبه أوضح رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن اللجنة تنفذ 19 مشروعاً لتحسين سبل العيش يستفيد منها نحو 30,000 شخص في معظم المحافظات، وتشمل توزيع البذار ودعم مشاريع الري بالطاقة الشمسية وتوزيع الأغنام والأعلاف، إضافة إلى دراسة مشروع لتأهيل مشتل بلدة طعوم في محافظة إدلب. الأمن الداخلي في اللاذقية يفكك عبوة ناسفة لاصقة زرعت بإحدى مركبات وزارة الدفاع. فكك الفريق الهندسي التابع لقيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية أمس الأحد عبوة ناسفة لاصقة كانت مزروعة في إحدى المركبات التابعة لوزارة الدفاع بعد اكتشافها على إحدى نقاط التفتيش في منطقة الحفة. وأوضحت قوى الأمن الداخلي أنها فرضت طوقا أمنيا حول الموقع واتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية المدنيين قبل أن ينجح الفريق الهندسي في تفكيك العبوة والتعامل معها وفق الأصول الفنية دون وقوع إصابات أو أضرار. وفي سياق متصل أصيب شخص بجروح بالغة إثر انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة في سيارته ببلدة نمر في ريف درعا الشمالي. وأفادت مصادر ميدانية بأن المصاب نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، بعد أن أدى الانفجار إلى بتر قدمه، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادثة. زلزال بقوة 5 درجات ونصف الدرجة يضرب شرق مصر. ضرب زلزال بقوة 5 درجات ونصف الدرجة على مقياس ريختر فجر اليوم الاثنين منطقة تقع على بعد 38 كيلومترا من مدينة السويس شرقي مصر، وشعر به سكان القاهرة وعدد من المحافظات والدول المجاورة. وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر أن الهزة رصدت بواسطة محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، مؤكدا عدم تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات. وعقب الزلزال أعلنت وزارة الصحة المصرية تفعيل خطة الطوارئ الصحية ورفع درجة الجاهزية في المستشفيات، فيما أكد الهلال الأحمر المصري تفعيل غرف العمليات، مشيرا إلى عدم ورود بلاغات عن أضرار بشرية أو مادية. وقى الله بلادنا شر الزلازل وحمى أهلها وأولادهم وأرزاقهم ووقاها من كل مكروه. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. ضربة الشمس، أعراضها ومضاعفاتها وطرق الوقاية منها.

مستمعين الكرام، مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد موجات الحر، تتحول ضربة الشمس من مجرد وعكة صحية إلى طارئ طبي يهدد الحياة خلال دقائق. فكيف تحمي نفسك وتتصرف عند الإصابة؟ في ظل الارتفاع المتواصل لدرجات الحرارة خلال السنوات الأخيرة، باتت ضربة الشمس واحدة من أبرز المخاطر الصحية المرتبطة بفصل الصيف، فهي ليست مجرد إرهاق عابر، بل حالة إسعافية تتطور بسرعة وتؤدي إلى مضاعفات خطيرة قد تصل إلى الوفاة في حال تأخر العلاج. وتتزايد احتمالات الإصابة لدى فئات محددة، ما يجعل الالتزام بإجراءات الوقاية ومعرفة الإسعافات الأولية عاملا أساسيا للحد من آثارها. حين يعجز الجسم عن مقاومة الحرارة، يحافظ الجسم في الظروف الطبيعية على درجة حرارته عبر التعرق وزيادة تدفق الدم إلى الجلد، ولكن التعرض الطويل للحرارة أو بذل مجهود بدني في أجواء مرتفعة الحرارة قد يؤدي إلى انهيار هذه المنظومة، لترتفع حرارة الجسم إلى أكثر من 40 درجة مئوية، وهي المرحلة التي تتحول فيها الحالة إلى ضربة شمس تستوجب العلاج الفوري، وتزداد احتمالية الإصابة مع الجفاف وعدم تعويض السوائل والأملاح التي يفقدها الجسم، أو ارتداء الملابس الثقيلة، أو العمل في أماكن مغلقة تفتقر إلى التهوية المناسبة. كما أن ارتفاع نسبة الرطوبة يقلل من تبخر العرق ويحد من قدرة الجسم على التخلص من الحرارة، ما يزيد الخطر حتى عندما لا تكون درجات الحرارة في ذروتها. ويشير الأطباء إلى ضرورة التمييز بين الإجهاد الحراري وضربة الشمس، فالإجهاد الحراري يعد مرحلة أقل خطورة ويمكن السيطرة عليه بالراحة والتبريد وتعويض السوائل، بينما تتمثل ضربة الشمس في ارتفاع شديد لحرارة الجسم مصحوب باضطراب في وظائف الجهاز العصبي، ما يجعلها حالة طبية طارئة تتطلب تدخلا فوريا. أعراض تنذر بالخطر: تبدأ الإصابة عادة بصداع شديد ودوخة وغثيان وإرهاق غير معتاد، ثم ترتفع حرارة الجسم بشكل كبير ويصبح الجلد ساخنا، وقد يكون جافا أو رطبا بحسب طبيعة الإصابة ومرحلتها، مع احمرار الجلد وتسارع في نبضات القلب والتنفس. ومع استمرار ارتفاع الحرارة تتطور الحالة سريعا، فيعاني المصاب من اضطراب في التركيز وتشوش في الوعي، وقد تظهر عليه تصرفات غير طبيعية أو هلوسة قبل أن يفقد وعيه في الحالات الشديدة، كما قد يعاني صعوبة في الكلام أو يتعرض لنوبات تشنجية، وهي علامات تدل على تأثر الجهاز العصبي المركزي وتستوجب طلب الإسعاف دون أي تأخير. وتعد الدقائق الأولى العامل الحاسم في إنقاذ الحياة، إذ يرى الأطباء أن الدقائق الأولى بعد الإصابة هي الأكثر أهمية، إذ ينبغي نقل المصاب مباشرة إلى مكان بارد أو مظلل وتخفيف ملابسه، والبدء بخفض حرارة جسمه باستخدام الماء البارد أو الكمادات الموضوعة على الرقبة وتحت الإبطين والفخذين، مع توفير التهوية المناسبة والاتصال بالإسعاف،
وعدم تأخير طلب المساعدة الطبية أثناء تقديم الإسعافات الأولية. وفي حال فقدان الوعي يمنع إعطاء المصاب الماء أو أي سوائل عن طريق الفم لما قد يسببه ذلك من اختناق، كما لا ينصح باستخدام الثلج مباشرة على كامل الجسم أو اللجوء إلى خافضات الحرارة لأنها لا تعالج ضربة الشمس ولا تغني عن الرعاية الطبية الطارئة. مضاعفات قد تمتد لما بعد التعافي. يحذر أطباء من أن التأخر في العلاج قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تشمل تلف الدماغ وفشل القلب والكبد والكلى والرئتين وانحلال الألياف العضلية والغيبوبة، وقد تنتهي الحالة بالوفاة، بينما يسهم التدخل السريع في تقليل هذه المخاطر ورفع فرص التعافي الكامل. وتشير المعطيات الطبية إلى أن سرعة خفض حرارة الجسم خلال الساعة الأولى من الإصابة تمثل العامل الأكثر أهمية في تقليل المضاعفات وإنقاذ حياة المصاب. الوقاية مسؤولية قبل الخروج من المنزل. يؤكد أطباء أن الوقاية تبقى الوسيلة الأفضل لمواجهة ضربة الشمس، وذلك بالإكثار من شرب الماء والسوائل وتعويض الأملاح عند فقدانها بكميات كبيرة وفق الإرشادات الطبية، وتجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة والفضفاضة، واستخدام القبعات ووسائل الحماية من أشعة الشمس. كما يسهم تنظيم أوقات العمل والأنشطة البدنية لتكون في الصباح الباكر أو المساء قدر الإمكان، مع تأمين فترات راحة في أماكن مظللة، وعدم انتظار الشعور بالعطش لشرب الماء، وعدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل السيارات مهما كانت المدة قصيرة. ومع استمرار موجات الحر لم تعد ضربة الشمس مجرد حالة موسمية، بل أصبحت قضية صحية تتطلب وعيا مجتمعيا واستجابة سريعة، لأن دقائق قليلة من التعرض للحرارة قد تكون كافية لتحويل يوم صيفي عادي إلى حالة تهدد الحياة. وفي ظل صيف يشهد ارتفاعا متواصلا في درجات الحرارة، يظل الالتزام بإجراءات الوقاية وسرعة التدخل الطبي الركيزة الأساسية للحد من الإصابات وإنقاذ الأرواح. مستمعينا الكرام، نتمنى أن تقوا أنفسكم وعائلاتكم من حرارة الشمس المرتفعة واتباع التعليمات والحذر خلال موجات الحر، وقانا الله وإياكم حر الدنيا والآخرة. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يعقد جلسة مع رئيس وأعضاء مجلس الشعب لبحث واقع العمل الحكومي. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الأحد في قصر الشعب بدمشق رئيس وأعضاء مجلس الشعب في جلسة خصصت لبحث واقع العمل الحكومي وعدد من القضايا العامة. وحضر اللقاء الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزير الخارجية والمغتربين ووزير العدل إلى جانب مستشاري رئاسة الجمهورية للشؤون الدينية والإعلامية. وشهدت الجلسة مناقشة واقع العمل الحكومي، حيث قدم أعضاء مجلس الشعب مجموعة من المداخلات والاستفسارات حول الموضوعات المطروحة في إطار متابعة القضايا العامة وتبادل وجهات النظر بشأنها. الشرع: إزالة نظام الأسد كانت ضرورية ليس من أجل سوريا فقط. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أن إزالة نظام الأسد كانت ضرورة ليس من أجل سوريا فقط، بل من أجل المنطقة والعالم، مشيرا إلى أنه كان على يقين بسقوط النظام نتيجة الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري. وقال الشرع خلال لقاء خاص ضمن برنامج المقابلة على قناة الجزيرة بث أمس الأحد إن سوريا تمثل مفصلا أساسيا في المنطقة، وإنه عمل على الإعداد لإسقاط النظام بالتوازي مع التحضير لمرحلة البناء وإدارة المؤسسات. وأوضح أن التجارب التي مر بها أسهمت في تطوير أساليب العمل، مؤكدا عدم تلقي أي دعم خارجي، والعمل على بناء بيئة اقتصادية متوازنة في إدلب إلى جانب إنشاء مؤسسات تعليمية وإعلامية وصناعية ومشاريع خدمية. وأوضح الشرع أن المناطق المحررة سابقا تفوقت على مناطق سيطرة النظام السابق في المستوى المعيشي، مشيرا إلى أن الاهتمام لم يقتصر على الجانب العسكري، بل شمل الاقتصاد والإدارة والتنمية. الخارجية السورية تبحث مواءمة مشاريع المجلس النرويجي للاجئين مع أولويات التعافي. بحث مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش مع مسؤولي المجلس النرويجي للاجئين أمس الأحد مواءمة مشاريع المجلس في سوريا مع رؤية الحكومة وأولوياتها خلال مرحلة التعافي. وتناول اللقاء الذي ضم المديرة الإقليمية للمجلس أنجيليتا كاريدا والمدير القطري فيديريكو جاتيشي ومدير المنح القطري لبرنامج نبني استعراض المشاريع الحالية والمستقبلية للمجلس في مختلف القطاعات،

0: أكد قاديش أهمية توجيه مشاريع المجلس بما يدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية ويلبي الاحتياجات الإنسانية والتنموية وفق الأولويات الوطنية. القوات التركية تتسلم رسميا مهمة الشرطة الجوية للناتو بإستونيا. تسلمت القوات الجوية التركية رسميا اعتبارا من الأول من آب الجاري مهمة المناوبة ضمن مهمة الشرطة الجوية المعززة لحلف شمال الأطلسي الناتو في إستونيا. وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن قيادة السرب 181 أنهت انتقالها إلى قاعدة أمار الجوية أواخر تموز الماضي، واستكملت الاستعدادات والطلعات التعريفية بمنطقة العمليات قبل تسلم المهمة، وجرت مراسم التسليم والتسلم في إستونيا بمشاركة ممثلين عن حلف الناتو ووزيري الدفاع في إستونيا والبرتغال وسفيرة تركيا لدى تالين. وبحسب الوزارة ستتولى القوات الجوية التركية تنفيذ مهام المناوبة والاستجابة على مدار الساعة إلى جانب تنفيذ عمليات مشتركة مع قوات الناتو والقوات الجوية الإستونية. وزير الزراعة السوري يبحث مع بعثة الصليب الأحمر دعم القطاع الزراعي في سوريا. بحث وزير الزراعة السوري باسل حافظ السويدان أمس الأحد في دمشق مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا ستيفان ساكاليان سبل دعم القطاع الزراعي وتعزيز التعاون لمساندة المزارعين المتضررين خلال سنوات الثورة. وأوضح السويدان أن القطاع الزراعي تعرض لأضرار كبيرة بسبب ممارسات النظام البائد، مؤكدا أن الوزارة أعادت تأهيل مساحات واسعة من الأراضي الزراعية عبر إزالة السواتر والألغام وتسهيل عودة المزارعين إلى أراضيهم، إلى جانب توزيع الغراس لتعويض الأشجار المتضررة. ودعا الوزير إلى دعم مشاريع الري الحديثة وتأهيل البنية التحتية الزراعية وتطوير أساليب الزراعة وتعزيز مشاريع المرأة الريفية. من جانبه أوضح رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن اللجنة تنفذ 19 مشروعاً لتحسين سبل العيش يستفيد منها نحو 30,000 شخص في معظم المحافظات، وتشمل توزيع البذار ودعم مشاريع الري بالطاقة الشمسية وتوزيع الأغنام والأعلاف، إضافة إلى دراسة مشروع لتأهيل مشتل بلدة طعوم في محافظة إدلب. الأمن الداخلي في اللاذقية يفكك عبوة ناسفة لاصقة زرعت بإحدى مركبات وزارة الدفاع. فكك الفريق الهندسي التابع لقيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية أمس الأحد عبوة ناسفة لاصقة كانت مزروعة في إحدى المركبات التابعة لوزارة الدفاع بعد اكتشافها على إحدى نقاط التفتيش في منطقة الحفة. وأوضحت قوى الأمن الداخلي أنها فرضت طوقا أمنيا حول الموقع واتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية المدنيين قبل أن ينجح الفريق الهندسي في تفكيك العبوة والتعامل معها وفق الأصول الفنية دون وقوع إصابات أو أضرار. وفي سياق متصل أصيب شخص بجروح بالغة إثر انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة في سيارته ببلدة نمر في ريف درعا الشمالي. وأفادت مصادر ميدانية بأن المصاب نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد أن أدى الانفجار إلى بتر قدمه، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادثة. زلزال بقوة 5 درجات ونصف الدرجة يضرب شرق مصر. ضرب زلزال بقوة 5 درجات ونصف الدرجة على مقياس ريختر فجر اليوم الاثنين منطقة تقع على بعد 38 كيلومترا من مدينة السويس شرقي مصر، وشعر به سكان القاهرة وعدد من المحافظات والدول المجاورة. وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر أن الهزة رصدت بواسطة محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، مؤكدا عدم تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات. وعقب الزلزال أعلنت وزارة الصحة المصرية تفعيل خطة الطوارئ الصحية ورفع درجة الجاهزية في المستشفيات، فيما أكد الهلال الأحمر المصري تفعيل غرف العمليات، مشيرا إلى عدم ورود بلاغات عن أضرار بشرية أو مادية. وقى الله بلادنا شر الزلازل وحمى أهلها وأولادهم وأرزاقهم ووقاها من كل مكروه. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض كيم إكسبو،
0: معرض الصناعات الكيميائية بدورته السادسة،
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق،
0: من 5 ل 8 2026،
1: من 5 عصرا حتى 11 مساء.
0: المواصلات مؤمنة ومجانية لمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية
0: مسار للعطور،
1: حمزة جروب،
0: مجموعة التيسير،
1: شركة الخشارفة،
0: شريك الإعلامي سول ميديا،
1: الشريك الإعلاني فريق المتميز،
0: الرعاية الإعلانية وكالة ون ستوديو ديزاين،
1: وكالة الفرات للأنباء،
0: والرعاية التلفزيوني قناة رياض الصالحين. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

بدمشق رئيس وأعضاء مجلس الشعب في جلسة خصصت لبحث واقع العمل الحكومي وعدد من القضايا العامة. وحضر اللقاء الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزير الخارجية والمغتربين ووزير العدل إلى جانب مستشاري رئاسة الجمهورية للشؤون الدينية والإعلامية. وشهدت الجلسة مناقشة واقع العمل الحكومي، حيث قدم أعضاء مجلس الشعب مجموعة من المداخلات والاستفسارات حول الموضوعات المطروحة في إطار متابعة القضايا العامة وتبادل وجهات النظر بشأنها. الشرع إزالة نظام الأسد كانت ضرورية ليس من أجل سوريا فقط. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أن إزالة نظام الأسد كانت ضرورة ليس من أجل سوريا فقط، بل من أجل المنطقة والعالم، مشيرا إلى أنه كان على يقين بسقوط النظام نتيجة الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري. وقال الشرع خلال لقاء خاص ضمن برنامج المقابلة على قناة الجزيرة بث أمس الأحد إن سوريا تمثل مفصلا أساسيا في المنطقة، وإنه عمل على الإعداد لإسقاط النظام بالتوازي مع التحضير لمرحلة البناء وإدارة المؤسسات. وأوضح أن التجارب التي مر بها أسهمت في تطوير أساليب العمل، مؤكداً عدم تلقي أي دعم خارجي، والعمل على بناء بيئة اقتصادية متوازنة في إدلب، إلى جانب إنشاء مؤسسات تعليمية وإعلامية وصناعية ومشاريع خدمية. وأوضح الشرع أن المناطق المحررة سابقاً تفوقت على مناطق سيطرة النظام السابق في المستوى المعيشي، مشيراً إلى أن الاهتمام لم يقتصر على الجانب العسكري، بل شمل الاقتصاد والإدارة والتنمية. الخارجية السورية تبحث مواءمة مشاريع المجلس النرويجي للاجئين مع أولويات التعافي. بحث مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش مع مسؤولي المجلس النرويجي للاجئين أمس الأحد مواءمة مشاريع المجلس في سوريا مع رؤية الحكومة وأولوياتها خلال مرحلة التعافي. وتناول اللقاء الذي ضم المديرة الإقليمية للمجلس أنجيليتا كاريدا والمدير القطري فيديريكو جاتيشي ومدير المنح القطري لبرنامج نبني استعراض المشاريع الحالية والمستقبلية للمجلس في مختلف القطاعات. وأكد قاديش أهمية توجيه مشاريع المجلس بما يدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية ويلبي الاحتياجات الإنسانية والتنموية وفق الأولويات الوطنية. القوات التركية تتسلم رسميا مهمة الشرطة الجوية للناتو بإستونيا. تسلمت القوات الجوية التركية رسميا اعتبارا من الأول من آب الجاري مهمة المناوبة ضمن مهمة الشرطة الجوية المعززة لحلف شمال الأطلسي الناتو في إستونيا. وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن قيادة السرب 181 أنهت انتقالها إلى قاعدة أمار الجوية أواخر تموز الماضي، واستكملت الاستعدادات والطلعات التعريفية بمنطقة العمليات قبل تسلم المهمة، وجرت مراسم التسليم والتسلم في إستونيا بمشاركة ممثلين عن حلف الناتو ووزيري الدفاع في إستونيا والبرتغال وسفيرة تركيا لدى تالي.

0: وبحسب الوزارة ستتولى القوات الجوية التركية تنفيذ مهام المناوبة والاستجابة على مدار الساعة، إلى جانب تنفيذ عمليات مشتركة مع قوات الناتو والقوات الجوية الإستونية. وزير الزراعة السوري يبحث مع بعثة الصليب الأحمر دعم القطاع الزراعي في سوريا. بحث وزير الزراعة السوري باسل حافظ السويدان أمس الأحد في دمشق مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا ستيفان ساكاليان سبل دعم القطاع الزراعي وتعزيز التعاون لمساندة المزارعين المتضررين خلال سنوات الثورة. وأوضح السويدان أن القطاع الزراعي تعرض لأضرار كبيرة بسبب ممارسات النظام البائد، مؤكدا أن الوزارة أعادت تأهيل مساحات واسعة من الأراضي الزراعية عبر إزالة السواتر والألغام وتسهيل عودة المزارعين إلى أراضيهم، إلى جانب توزيع الغراس لتعويض الأشجار المتضررة. ودعا الوزير إلى دعم مشاريع الري الحديثة وتأهيل البنية التحتية الزراعية وتطوير أساليب الزراعة وتعزيز مشاريع المرأة الريفية. من جانبه أوضح رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن اللجنة تنفذ 19 مشروعاً لتحسين سبل العيش يستفيد منها نحو 30,000 شخص في معظم المحافظات، وتشمل توزيع البذار ودعم مشاريع الري بالطاقة الشمسية وتوزيع الأغنام والأعلاف، إضافة إلى دراسة مشروع لتأهيل مشتل بلدة طعوم في محافظة إدلب. الأمن الداخلي في اللاذقية يفكك عبوة ناسفة لاصقة زرعت بإحدى مركبات وزارة الدفاع. فكك الفريق الهندسي التابع لقيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية أمس الأحد عبوة ناسفة لاصقة كانت مزروعة في إحدى المركبات التابعة لوزارة الدفاع بعد اكتشافها على إحدى نقاط التفتيش في منطقة الحفة. وأوضحت قوى الأمن الداخلي أنها فرضت طوقا أمنيا حول الموقع واتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية المدنيين قبل أن ينجح الفريق الهندسي في تفكيك العبوة والتعامل معها وفق الأصول الفنية دون وقوع إصابات أو أضرار. وفي سياق متصل، أصيب شخص بجروح بالغة إثر انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة في سيارته ببلدة نمر في ريف درعا الشمالي. وأفادت مصادر ميدانية بأن المصاب نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد أن أدى الانفجار إلى بتر قدمه، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادثة. زلزال بقوة 5 درجات ونصف الدرجة يضرب شرق مصر. ضرب زلزال بقوة 5 درجات ونصف الدرجة على مقياس ريختر فجر اليوم الاثنين منطقة تقع على بعد 38 كيلومترا من مدينة السويس شرقي مصر، وشعر به سكان القاهرة وعدد من المحافظات والدول المجاورة. وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر أن الهزة رصدت بواسطة محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، مؤكدا عدم تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات. وعقب الزلزال أعلنت وزارة الصحة المصرية تفعيل خطة الطوارئ الصحية ورفع درجة الجاهزية في المستشفيات، فيما أكد الهلال الأحمر المصري تفعيل غرف العمليات، مشيرا إلى عدم ورود بلاغات عن أضرار بشرية أو مادية. وقى الله بلادنا شر الزلازل، وحمى أهلها وأولادهم وأرزاقهم ووقاها من كل مكروه. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة.

توصل البنكان المركزيان التركي والسوري إلى اتفاق لتعزيز التعاون الفني والمؤسسي بينهما، وجاء ذلك خلال زيارة أجراها رئيس البنك المركزي التركي فاتح قرخان إلى العاصمة السورية دمشق الأربعاء 29 من تموز، في أول زيارة من نوعها على مستوى رئيس البنك المركزي التركي منذ عام 2010. وجرى الاتفاق خلال اجتماع عقده قرقان مع رئيس مصرف سوريا المركزي محمد صفوة رسلان، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المالي والمصرفي بين البلدين، كما اتفق الطرفان على تقديم الدعم الفني لمصرف سوريا المركزي إلى جانب تسهيل المعاملات التجارية والمالية بين تركيا وسوريا. كما وقع البنك المركزي التركي ونظيره السوري اتفاق حساب وديعة بالليرة التركية. وقال المركزي التركي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني إن الاتفاق يهدف إلى فتح حساب وديعة بالليرة التركية باسم البنك المركزي السوري لديه. وأضاف البيان أن الاتفاق وقعه محافظ البنك المركزي التركي فاتح قرخان ومحافظ البنك المركزي السوري محمد صفوة رسلان. واستهل قرخان زيارته لدمشق بلقاء السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز في مقر السفارة التركية، قبل أن يجتمع مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في مبنى وزارة الخارجية السورية بحضور حاكم مصرف سوريا المركزي صفوة رسلان. وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين سوريا وتركيا وتفعيل العلاقات المصرفية بما يسهم في دعم التبادل التجاري والاستثماري وتطوير آليات التنسيق بين المؤسسات المالية في البلدين خدمة للمصالح المشتركة، وفقا لما نشرته وزارة الخارجية السورية. وعقب ذلك زار قرخان ونظيره السوري قبور الشهداء الأتراك في الجامع الأموي، كما زارا ضريح القائد صلاح الدين الأيوبي وقرأ الفاتحة. وشمل برنامج الزيارة أيضا جولة في دمشق القديمة تضمنت زيارة مدرسة العنبر وقصر خالد العظم وقصر أسعد باشا، قبل أن يختتم الوفد زيارته بالصعود إلى جبل قاسيون حيث اطلع على مشروع جولة قاسيون السياحي المزمع تنفيذه. وفي تدوينة عبر حسابه على منصة شركة إكس الأمريكية أعرب رئيس البنك المركزي التركي عن شكره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها في دمشق، مؤكدا ثقته بأن التعاون بين البنكين المركزيين سيسهم في تعزيز الرفاه الاقتصادي للبلدين. مستمعين الكرام، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يعقد جلسة مع رئيس وأعضاء مجلس الشعب لبحث واقع العمل الحكومي. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الأحد في قصر الشعب

في إطار متابعة القضايا العامة وتبادل وجهات النظر بشأنها. الشرع إزالة نظام الأسد كانت ضرورية ليس من أجل سوريا فقط. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أن إزالة نظام الأسد كانت ضرورة ليس من أجل سوريا فقط بل من أجل المنطقة والعالم، مشيرا إلى أنه كان على يقين بسقوط النظام نتيجة الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري. وقال الشرع خلال لقاء خاص ضمن برنامج المقابلة على قناة الجزيرة بث أمس الأحد إن سوريا تمثل مفصلا أساسيا في المنطقة، وإنه عمل على الإعداد لإسقاط النظام بالتوازي مع التحضير لمرحلة البناء وإدارة المؤسسات، وأوضح أن التجارب التي مر بها أسهمت في تطوير أساليب العمل، مؤكداً عدم تلقي أي دعم خارجي، والعمل على بناء بيئة اقتصادية متوازنة في إدلب، إلى جانب إنشاء مؤسسات تعليمية وإعلامية وصناعية ومشاريع خدمية. وأوضح الشرع أن المناطق المحررة سابقاً تفوقت على مناطق سيطرة النظام السابق في المستوى المعيشي، مشيراً إلى أن الاهتمام لم يقتصر على الجانب العسكري بل شمل الاقتصاد والإدارة والتنمية. الخارجية السورية تبحث موائمة مشاريع المجلس النرويجي للاجئين مع أولويات التعافي. بحث مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش مع مسؤولي المجلس النرويجي للاجئين أمس الأحد موائمة مشاريع المجلس في سوريا مع رؤية الحكومة وأولوياتها خلال مرحلة التعافي. وتناول اللقاء الذي ضم المديرة الإقليمية للمجلس أنجيليتا كاريدا والمدير القطري فيديريكو جاتيشي ومدير المنح القطري لبرنامج نبني استعراض المشاريع الحالية والمستقبلية للمجلس في مختلف القطاعات. وأكد قاديش أهمية توجيه مشاريع المجلس بما يدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية ويلبي الاحتياجات الإنسانية والتنموية وفق الأولويات الوطنية. القوات التركية تتسلم رسميا مهمة الشرطة الجوية للناتو بإستونيا. تسلمت القوات الجوية التركية رسميا اعتبارا من الأول من آب الجاري مهمة المناوبة ضمن مهمة الشرطة الجوية المعززة لحلف شمال الأطلسي الناتو في إستونيا. وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن قيادة السرب 181 أنهت انتقالها إلى قاعدة أمار الجوية أواخر تموز الماضي، واستكملت الاستعدادات والطلعات التعريفية بمنطقة العمليات قبل تسلم المهمة، وجرت مراسم التسليم والتسلم في إستونيا بمشاركة ممثلين عن حلف الناتو ووزيري الدفاع في إستونيا والبرتغال وسفيرة تركيا لدى تالين. وبحسب الوزارة ستتولى القوات الجوية التركية تنفيذ مهام المناوبة والاستجابة على مدار الساعة، إلى جانب تنفيذ عمليات مشتركة مع قوات الناتو والقوات الجوية الإستونية. وزير الزراعة السوري يبحث مع بعثة الصليب الأحمر دعم القطاع الزراعي في سوريا.

0: بحث وزير الزراعة السوري باسل حافظ السويدان أمس الأحد في دمشق مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا ستيفان ساكاليان سبل دعم القطاع الزراعي وتعزيز التعاون لمساندة المزارعين المتضررين خلال سنوات الثورة. وأوضح السويدان أن القطاع الزراعي تعرض لأضرار كبيرة بسبب ممارسات النظام البائد، مؤكدا أن الوزارة أعادت تأهيل مساحات واسعة من الأراضي الزراعية عبر إزالة السواتر والألغام وتسهيل عودة المزارعين إلى أراضيهم، إلى جانب توزيع الغراس لتعويض الأشجار المتضررة. ودعا الوزير إلى دعم مشاريع الري الحديثة وتأهيل البنية التحتية الزراعية وتطوير أساليب الزراعة وتعزيز مشاريع المرأة الريفية. من جانبه أوضح رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن اللجنة تنفذ 19 مشروعاً لتحسين سبل العيش يستفيد منها نحو 30,000 شخص في معظم المحافظات، وتشمل توزيع البذار ودعم مشاريع الري بالطاقة الشمسية وتوزيع الأغنام والأعلاف، إضافة إلى دراسة مشروع لتأهيل مشتل بلدة طعوم في محافظة إدلب. الأمن الداخلي في اللاذقية يفكك عبوة ناسفة لاصقة زرعت بإحدى مركبات وزارة الدفاع. فكك الفريق الهندسي التابع لقيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية أمس الأحد عبوة ناسفة لاصقة كانت مزروعة في إحدى المركبات التابعة لوزارة الدفاع بعد اكتشافها على إحدى نقاط التفتيش في منطقة الحفة. وأوضحت قوى الأمن الداخلي أنها فرضت طوقا أمنيا حول الموقع واتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية المدنيين قبل أن ينجح الفريق الهندسي في تفكيك العبوة والتعامل معها وفق الأصول الفنية دون وقوع إصابات أو أضرار. وفي سياق متصل، أصيب شخص بجروح بالغة إثر انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة في سيارته ببلدة نمر في ريف درعا الشمالي. وأفادت مصادر ميدانية بأن المصاب نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد أن أدى الانفجار إلى بتر قدمه، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادثة. زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب شرق مصر. ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر فجر اليوم الاثنين منطقة تقع على بعد 38 كيلومترا من مدينة السويس شرقي مصر، وشعر به سكان القاهرة وعدد من المحافظات والدول المجاورة. وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر أن الهزة رصدت بواسطة محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، مؤكدا عدم تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات. وعقب الزلزال أعلنت وزارة الصحة المصرية تفعيل خطة الطوارئ الصحية ورفع درجة الجاهزية في المستشفيات، فيما أكد الهلال الأحمر المصري تفعيل غرف العمليات، مشيرا إلى عدم ورود بلاغات عن أضرار بشرية أو مادية. وقى الله بلادنا شر الزلازل وحمى أهلها وأولادهم وأرزاقهم ووقاها من كل مكروه. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. أحدث الأغاني على هوا صدى الفرات. 101.3 FM
2: صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. غريب على الخليج. الريح تلهث بالهجيرة كالجثام على الأصيل. الريح تلهث بالهجيرة كالجثام على الأصيل، وعلى القلوع تظل تطوى أو تنشر للرحيل. زحم الخليج بهن مكتدحون جوابوا بحاري، من كل حاف النصف عاري. وعلى الرمال على الخليج جلس الغريب، جلس الغريب يسرح البصر المحير في الخليج، ويهد أعمدة الضياء بما يصعد من نشيج. أعلى من العباب يهدر رغوه، ومن الضجيج صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى عراق. صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى عراق، كالمد يصعد كالسحابة كالدموع إلى العيون. الريح تصرخ بي عراق، والموج يعول بي عراق. عراق ليس سوى عراق. البحر أوسع ما يكون، وأنت أبعد ما تكون. والبحر دونك يا عراق. بالأمس حين مررت بالمقهى سمعتك يا عراق، وكنت دورة أسطوانة، هي دورة الأفلاك من عمري تكور لي زمانة. في لحظتين من الزمان وإن تكن فقدت مكانه، هي وجه أمي في الظلام، هي وجه أمي في الظلام، وصوتها يتزلقان مع الرؤى حتى أنام. وهي النخيل أخاف منه إذا ادلهم مع الغروب، فاكتظ بالأشباح تخطف كل طفل لا يؤوب من الدروب. وهي المفلية العجوز وما توشوش عن حزام، وكيف شق القبر عنه أمام عفراء الجميلة، فاحتازها إلا جديلة. زهراء أنت أتذكرين تنورنا الوهاج تزحمه أكف المصطلين، وحديث عمتي الخفيض عن الملوك الغابرين. ووراء باب كالقضاء قد أوصدته على النساء، أيد تطاع بما تشاء لأنها أيدي رجال. كان الرجال يعربدون ويسمرون بلا كلال. أفتذكرين أتذكرين سعداء كنا قانعين بذلك القصص الحزين، لأنه قصص النساء، حشد من الحيوات والأزمان. كنا عنفوانه، كنا مداريه اللذين ينام بينهما كيانه. أفليس ذاك سوى هباء، حلم ودورة أسطوانه.
إن كان هذا كل ما يبقى فأين هو العزاء؟ أحببت فيك عراق روحي أو حببتك أنت فيه؟ يا أنتما مصباح روحي أنتما، وأتى المساء والليل أطبق فلتشعا في دجاه فلا أتيه. لو جئت في البلد الغريب إلي ما كمل اللقاء، الملتقى بك والعراق على يدي هو اللقاء. شوق يخض دمي إليه كأن كل دم اشتهاء، جوع إليه كجوع كل دم الغريق إلى الهواء. شوق الجنين إذا اشرأب من الظلام إلى الولادة، إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون. أيخون إنسان بلاده؟ إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون. أيخون إنسان بلاده؟ إن خان معنى أن يكون، فكيف يمكن أن يكون؟

الشمس أجمل في بلادي من سواها والظلام، حتى الظلام هناك أجمل فهو يحتضن العراق، وحسرتاه متى أنام، وحسرتاه متى أنام، فأحس أن على الوسادة من ليلك الصيفي طلا فيه عطرك يا عراق، بين القرى المتهيبات خطايا والمدن الغريبة، غنيت تربتك الحبيبة وحملتها، فأنا المسيح يجر في المنفى صليبة، فسمعت وقع خطى الجياع تسير تدمى من عثار، فتذر في عيني منك ومن مناسمها غبار، ما زلت أضرب مترب القدمين أشعث في الدروب تحت الشموس الأجنبية، متخافق الأطمار أبسط بالسؤال يدا الندية، صفراء من ذل وحمى، ذل شحاذ غريب بين العيون الأجنبية، بين احتقار وانتهار وازورار أو خطية، والموت أهون من خطية، من ذلك الإشفاق تعصره العيون الأجنبية قطرات ماء معدنية، فلتنطفي يا أنت يا قطرات، يا دم يا نقود، يا ريح يا إبرا تخيط لي الشراع، متى أعود إلى العراق، متى أعود، يا لمعة الأمواج رنحهن مجداف يرود، يا لمعة الأمواج رنحهن مجداف يرود بي الخليج ويا كواكبه الكبيرة يا نقود. ليت السفائن لا تقاضي راكبيها عن سفاري، أو ليت أن الأرض كالأفق العريض بلا بحاري، ما زلت أحسب يا نقود أعدكن وأستزيد، ما زلت أنقص يا نقود بكن من مدد اغترابي، ما زلت أوقد بالتماعتكن نافذتي وبابي، في الضفة الأخرى هناك فحدثيني يا نقود، متى أعود، متى أعود، أتراه يأزف قبل موتي ذلك اليوم السعيد، سأفيق في ذاك الصباح وفي السماء من السحاب كسر، وفي النسمات برد مشبع بعطور آبي، وأزيح بالثؤباء بقيا من نعاسي كالحجاب، من الحرير يشف عما لا يبين وما يبين، عما نسيت وكدت لا أنسى وشك في يقين، ويضيء لي وأنا أمد يدي لألبس من ثيابي، ما كنت أبحث عنه في عتمات نفسي من جوابي، لما يملأ الفرح الخفي شعاب نفسي كالضباب، اليوم واندفق السرور علي يفجأني أعود، وحسرتاه فلن أعود إلى العراق، وحسرتاه فلن أعود إلى العراق، وهل يعود من كان تعوزه النقود، وكيف تدخر النقود، وأنت تأكل إذ تجوع، وأنت تنفق ما يجود به الكرام على الطعام، لتبكين على العراق، لتبكين على العراق، فما لديك سوى الدموع، لتبكين على العراق، فما لديك سوى الدموع،
وسوى انتظارك دون جدوى للرياح وللقلوع. بدر شاكر السياب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. بيشكتاش يحجز مقعده في الدور

تأهل بشكطاش التركي إلى الدوري التمهيدي الثالث من الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه ميتلاند الدنماركي بهدفين دون رد ليحسم التأهل بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بثلاثة أهداف دون مقابل. وسيلتقي بشكطاش في الدوري المقبل فريق هيراديتس كرالوفيه التشيكي فيما سجل هدفي المباراة كل من ميلوترا شيكا وأوركون كوكوتشو. في المقابل ودع باشاك شهير التركي منافسات دوري المؤتمر الأوروبي بعد خسارته أمام مضيفه إنتر توركو الفنلندي بهدفين دون رد ليتأهل الفريق الفنلندي بمجموع المباراتين بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ميسي يشارك لأول مرة مع إنتر ميامي منذ نهائي كأس العالم. شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لأول مرة مع إنتر ميامي منذ نهائي كأس العالم 2026 في المباراة التي انتهت بتعادل فريقه مع كولومبوس كرو بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم. ودخل ميسي اللقاء بديلا في الدقيقة 53 وسط استقبال حافل من جماهير إنتر ميامي، وكاد أن يسجل بعد دقائق من مشاركته إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم، ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني بالمنطقة الشرقية، بينما أوقف التعادل سلسلة انتصارات الفريق عند 6 مباريات متتالية.

سيدة مصر يتكبدن خسارتهن الثانية تواليا في كأس إفريقيا. تلقى منتخب مصر للسيدات خسارته الثانية تواليا في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة في المغرب بعد سقوطه أمام منتخب مالاوي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات. وبهذه النتيجة تصدر منتخب مالاوي المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، فيما بقي المنتخب المصري في المركز الأخير من دون أي نقطة. ويختتم منتخب مصر مشواره في دور المجموعات الأربعاء 5 آب بمواجهة منتخب نيجيريا، بينما يلتقي منتخب مالاوي مع نظيره الزامبي.

المغرب يحسم الديربي المغاربي أمام الجزائر ويتصدر مجموعته في كأس أمم إفريقيا للسيدات.

حقق منتخب المغرب للسيدات فوزا صعبا على نظيره الجزائري بهدف دون رد في الديربي المغاربي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات. وسجلت سناء المسعودي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 84 لتمنح المنتخب المغربي 3 نقاط ثمينة وضعته في صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره السنغالي في الجولة الأخيرة، بينما يلتقي المنتخب الجزائري مع كينيا لحسم بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل.

الوحدة يتقدم على أهلي حلب في نهائي الدوري السوري بكرة السلة. اقترب فريق الوحدة من التتويج بلقب الدوري السوري للرجال بكرة السلة بعدما تغلب على ضيفه أهلي حلب بنتيجة 82 نقطة مقابل 76 نقطة في المباراة الثالثة من سلسلة الدور النهائي التي أقيمت في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق. وبهذا الفوز تقدم الوحدة في السلسلة بنتيجة فوزين مقابل فوز واحد ليصبح على بعد انتصار واحد من إحراز اللقب، فيما يسعى أهلي حلب إلى الفوز في المباراة الرابعة لفرض مواجهة خامسة فاصلة في دمشق.

انطلاق بطولة الجمهورية للدراجات في طرطوسة بمشاركة 70 متسابقة ومتسابقة. انطلقت في محافظة طرطوس السبت الأول من آب بطولة الجمهورية للدراجات بطولة الجمهورية للدراجات بمشاركة 70 متسابقا ومتسابقة يمثلون 8 محافظات سورية ضمن مختلف الفئات العمرية. وأوضح رئيس اتحاد الدراجات ماهر سليم أن البطولة تعد الأولى على رزنامة الاتحاد لهذا العام، وتشهد للمرة الأولى في سوريا اعتماد نظام التوقيت الإلكتروني لإدارة النتائج استعدادا لاستخدامه في البطولة العربية المقبلة. وأضاف أن البطولة تهدف إلى اكتشاف المواهب ورفض المنتخبات الوطنية، كما تأتي ضمن حملة سوريا بدون مخدرات لتعزيز الوعي بين الشباب من خلال الرياضة.

مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يعقد جلسة مع رئيس وأعضاء مجلس الشعب لبحث واقع العمل الحكومي. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الأحد في قصر الشعب بدمشق رئيس وأعضاء مجلس الشعب في جلسة خصصت لبحث واقع العمل الحكومي وعدد من القضايا العامة. وحضر اللقاء الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزير الخارجية والمغتربين ووزير العدل إلى جانب مستشاري رئاسة الجمهورية للشؤون الدينية والإعلامية. وشهدت الجلسة مناقشة واقع العمل الحكومي، حيث قدم أعضاء مجلس الشعب مجموعة من المداخلات والاستفسارات حول الموضوعات المطروحة في إطار متابعة القضايا العامة وتبادل وجهات النظر بشأنها. الشرع: إزالة نظام الأسد كانت ضرورية ليس من أجل سوريا فقط.

وقال الشرع خلال لقاء خاص ضمن برنامج المقابلة على قناة الجزيرة بث أمس الأحد إن سوريا تمثل مفصلا أساسيا في المنطقة، وإنه عمل على الإعداد لإسقاط النظام بالتوازي مع التحضير لمرحلة البناء وإدارة المؤسسات، وأوضح أن التجارب التي مر بها أسهمت في تطوير أساليب العمل، مؤكدا عدم تلقي أي دعم خارجي، والعمل على بناء بيئة اقتصادية متوازنة في إدلب، إلى جانب إنشاء مؤسسات تعليمية وإعلامية وصناعية ومشاريع خدمية. وأوضح الشرع أن المناطق المحررة سابقا تفوقت على مناطق سيطرة النظام السابق في المستوى المعيشي، مشيرا إلى أن الاهتمام لم يقتصر على الجانب العسكري بل شمل الاقتصاد والإدارة والتنمية. الخارجية السورية تبحث مواءمة مشاريع المجلس النرويجي للاجئين مع أولويات التعافي. بحث مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش مع مسؤولي المجلس النرويجي للاجئين أمس الأحد مواءمة مشاريع المجلس في سوريا مع رؤية الحكومة وأولوياتها خلال مرحلة التعافي. وتناول اللقاء الذي ضم المديرة الإقليمية للمجلس أنجيليتا كاريدا والمدير القطري فيديريكو جاتيشي ومدير المنح القطري لبرنامج نبني استعراض المشاريع الحالية والمستقبلية للمجلس في مختلف القطاعات. وأكد قاديش أهمية توجيه مشاريع المجلس بما يدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية ويلبي الاحتياجات الإنسانية والتنموية وفق الأولويات الوطنية. القوات التركية تتسلم رسميا مهمة الشرطة الجوية للناتو بإستونيا. تسلمت القوات الجوية التركية رسميا اعتبارا من الأول من آب الجاري مهمة المناوبة ضمن مهمة الشرطة الجوية المعززة لحلف شمال الأطلسي الناتو في إستونيا. وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن قيادة السرب 181 أنهت انتقالها إلى قاعدة أمار الجوية أواخر تموز الماضي، واستكملت الاستعدادات والطلعات التعريفية بمنطقة العمليات قبل تسلم المهمة، وجرت مراسم التسليم والتسلم في إستونيا بمشاركة ممثلين عن حلف الناتو ووزيري الدفاع في إستونيا والبرتغال وسفيرة تركيا لدى تالين. وبحسب الوزارة ستتولى القوات الجوية التركية تنفيذ مهام المناوبة والاستجابة على مدار الساعة، إلى جانب تنفيذ عمليات مشتركة مع قوات الناتو والقوات الجوية الإستونية. وزير الزراعة السوري يبحث مع بعثة الصليب الأحمر دعم القطاع الزراعي في سوريا. بحث وزير الزراعة السوري باسل حافظ السويدان أمس الأحد في دمشق مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا ستيفان ساكاليان سبل دعم القطاع الزراعي وتعزيز التعاون لمساندة المزارعين المتضررين خلال سنوات الثورة. وأوضح السويدان أن القطاع الزراعي تعرض لأضرار كبيرة بسبب ممارسات النظام البائد، مؤكدا أن الوزارة أعادت تأهيل مساحات واسعة من الأراضي الزراعية عبر إزالة السواتر والألغام وتسهيل عودة المزارعين إلى أراضيهم، إلى جانب توزيع الغراس لتعويض الأشجار المتضررة. ودعا الوزير إلى دعم مشاريع

0: الري الحديثة وتأهيل البنية التحتية الزراعية وتطوير أساليب الزراعة وتعزيز مشاريع المرأة الريفية. من جانبه أوضح رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن اللجنة تنفذ 19 مشروعاً لتحسين سبل العيش يستفيد منها نحو 30,000 شخص في معظم المحافظات، وتشمل توزيع البذار ودعم مشاريع الري بالطاقة الشمسية وتوزيع الأغنام والأعلاف، إضافة إلى دراسة مشروع لتأهيل مشتل بلدة طعوم في محافظة إدلب. الأمن الداخلي في اللاذقية يفكك عبوة ناسفة لاصقة زرعت بإحدى مركبات وزارة الدفاع. فكك الفريق الهندسي التابع لقيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية أمس الأحد عبوة ناسفة لاصقة كانت مزروعة في إحدى المركبات التابعة لوزارة الدفاع بعد اكتشافها على إحدى نقاط التفتيش في منطقة الحفة. وأوضحت قوى الأمن الداخلي أنها فرضت طوقا أمنيا حول الموقع واتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية المدنيين قبل أن ينجح الفريق الهندسي في تفكيك العبوة والتعامل معها وفق الأصول الفنية دون وقوع إصابات أو أضرار. وفي سياق متصل، أصيب شخص بجروح بالغة إثر انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة في سيارته ببلدة نمر في ريف درعا الشمالي. وأفادت مصادر ميدانية بأن المصاب نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد أن أدى الانفجار إلى بتر قدمه، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادثة. زلزال بقوة 5 درجات ونصف الدرجة يضرب شرق مصر. ضرب زلزال بقوة 5 درجات ونصف الدرجة على مقياس ريختر فجر اليوم الاثنين منطقة تقع على بعد 38 كيلومترا من مدينة السويس شرقي مصر، وشعر به سكان القاهرة وعدد من المحافظات والدول المجاورة. وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر أن الهزة رصدت بواسطة محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، مؤكدا عدم تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات. وعقب الزلزال أعلنت وزارة الصحة المصرية تفعيل خطة الطوارئ الصحية ورفع درجة الجاهزية في المستشفيات، فيما أكد الهلال الأحمر المصري تفعيل غرف العمليات، مشيرا إلى عدم ورود بلاغات عن أضرار بشرية أو مادية. وقى الله بلادنا شر الزلازل وحمى أهلها وأولادهم وأرزاقهم ووقاها من كل مكروه. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.
2: من الأردن، شركة الازدهار للصناعات البلاستيكية والكرتونية رعاية البلاتيني لمعرض سوريا بلاست 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 إلى 8 2026 من 5 عصرا وحتى 11 مساء. المواصلات مؤمنة ومجانية بمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.

0: راديو صدى الفرات.
1: انتي وين؟ كيف تروحي عني هيك؟ ركتي روح ودمع العين، بس احكي لي رحتي ليه؟

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يعقد جلسة مع رئيس وأعضاء مجلس الشعب لبحث واقع العمل الحكومي. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الأحد في قصر الشعب بدمشق رئيس وأعضاء مجلس الشعب في جلسة خصصت لبحث واقع العمل الحكومي وعدد من القضايا العامة. وحضر اللقاء الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزير الخارجية والمغتربين ووزير العدل إلى جانب مستشاري رئاسة الجمهورية للشؤون الدينية والإعلامية. وشهدت الجلسة مناقشة واقع العمل الحكومي، حيث قدم أعضاء مجلس الشعب مجموعة من المداخلات والاستفسارات حول الموضوعات المطروحة في إطار متابعة القضايا العامة وتبادل وجهات النظر بشأنها. الشرع: إزالة نظام الأسد كانت ضرورية ليس من أجل سوريا فقط. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أن إزالة نظام الأسد كانت ضرورة ليس من أجل سوريا فقط، بل من أجل المنطقة والعالم، مشيرا إلى أنه كان على يقين بسقوط النظام نتيجة الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري.

سوري. وقال الشرع خلال لقاء خاص ضمن برنامج المقابلة على قناة الجزيرة بث أمس الأحد إن سوريا تمثل مفصلا أساسيا في المنطقة، وإنه عمل على الإعداد لإسقاط النظام بالتوازي مع التحضير لمرحلة البناء وإدارة المؤسسات. وأوضح أن التجارب التي مر بها أسهمت في تطوير أساليب العمل.

صناعية وصناعية ومشاريع خدمية. وأوضح الشرع أن المناطق المحررة سابقا تفوقت على مناطق سيطرة النظام السابق في المستوى المعيشي، مشيرا إلى أن الاهتمام لم يقتصر على الجانب العسكري، بل شمل الاقتصاد والإدارة والتنمية. الخارجية السورية تبحث موائمة مشاريع المجلس النرويجي للاجئين مع أولويات التعافي. بحث مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش مع مسؤولي المجلس النرويجي للاجئين أمس الأحد موائمة مشاريع المجلس في سوريا مع رؤية الحكومة وأولوياتها خلال مرحلة التعافي. وتناول اللقاء الذي ضم المديرة الإقليمية للمجلس أنجيليتا كاريدا والمدير القطري فيديريكو جاتيشي ومدير المنح القطري لبرنامج نبني استعراض المشاريع الحالية والمستقبلية للمجلس في مختلف القطاعات. وأكد قاديش أهمية توجيه مشاريع المجلس بما يدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية ويلبي الاحتياجات الإنسانية والتنموية وفق الأولويات الوطنية. القوات التركية تتسلم رسميا مهمة الشرطة الجوية للناتو بإستونيا. تسلمت القوات الجوية التركية رسميا اعتبارا من الأول من آب الجاري مهمة المناوبة ضمن مهمة الشرطة الجوية المعززة لحلف شمال الأطلسي الناتو في إستونيا. وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن قيادة السرب 181 أنهت انتقالها إلى قاعدة أمار الجوية أواخر تموز الماضي، واستكملت الاستعدادات والطلعات التعريفية بمنطقة العمليات قبل تسلم المهمة، وجرت مراسم التسليم والتسلم في إستونيا بمشاركة ممثلين عن حلف الناتو ووزيري الدفاع في إستونيا والبرتغال وسفيرة تركيا لدى تالين. وبحسب الوزارة ستتولى القوات الجوية التركية تنفيذ مهام المناوبة والاستجابة على مدار الساعة إلى جانب تنفيذ عمليات مشتركة مع قوات الناتو والقوات الجوية الإستونية. وزير الزراعة السوري يبحث مع بعثة الصليب الأحمر دعم القطاع الزراعي في سوريا. بحث وزير الزراعة السوري باسل حافظ السويدان أمس الأحد في دمشق مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا ستيفان ساكاليان سبل دعم القطاع الزراعي وتعزيز التعاون لمساندة المزارعين المتضررين خلال سنوات الثورة. وأوضح السويدان أن القطاع الزراعي تعرض لأضرار كبيرة بسبب ممارسات النظام البائد، مؤكدا أن الوزارة أعادت تأهيل مساحات واسعة من الأراضي الزراعية عبر إزالة السواتر والألغام وتسهيل عودة المزارعين إلى أراضيهم، إلى جانب توزيع الغراس لتعويض الأشجار المتضررة. ودعا الوزير إلى دعم مشاريع الري الحديثة وتأهيل البنية التحتية الزراعية وتطوير أساليب الزراعة وتعزيز مشاريع المرأة الريفية. من جانبه أوضح رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن اللجنة تنفذ 19 مشروعاً لتحسين سبل العيش يستفيد منها نحو 30,000 شخص في معظم المحافظات، وتشمل توزيع البذار ودعم مشاريع الري بالطاقة الشمسية وتوزيع الأغنام والأعلاف، إضافة إلى دراسة مشروع لتأهيل مشتل بلدة طعوم
في محافظة

0: إدلب. الأمن الداخلي في اللاذقية يفكك عبوة ناسفة لاصقة زرعت بإحدى مركبات وزارة الدفاع. فكك الفريق الهندسي التابع لقيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية أمس الأحد عبوة ناسفة لاصقة كانت مزروعة في إحدى المركبات التابعة لوزارة الدفاع بعد اكتشافها على إحدى نقاط التفتيش في منطقة الحفة. وأوضحت قوى الأمن الداخلي أنها فرضت طوقا أمنيا حول الموقع واتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية المدنيين قبل أن ينجح الفريق الهندسي في تفكيك العبوة والتعامل معها وفق الأصول الفنية دون وقوع إصابات أو أضرار. وفي سياق متصل، أصيب شخص بجروح بالغة إثر انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة في سيارته ببلدة نمر في ريف درعا الشمالي. وأفادت مصادر ميدانية بأن المصاب نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد أن أدى الانفجار إلى بتر قدمه، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادثة. زلزال بقوة 5 درجات ونصف الدرجة يضرب شرق مصر. ضرب زلزال بقوة 5 درجات ونصف الدرجة على مقياس ريختر فجر اليوم الاثنين منطقة تقع على بعد 38 كيلومترا من مدينة السويس شرقية مصر، وشعر به سكان القاهرة وعدد من المحافظات والدول المجاورة. وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر أن الهزة رصدت بواسطة محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، مؤكدا عدم تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات. وعقب الزلزال أعلنت وزارة الصحة المصرية تفعيل خطة الطوارئ الصحية ورفع درجة الجاهزية في المستشفيات، فيما أكد الهلال الأحمر المصري تفعيل غرف العمليات، مشيرا إلى عدم ورود بلاغات عن أضرار بشرية أو مادية. وقى الله بلادنا شر الزلازل وحمى أهلها وأولادهم وأرزاقهم ووقاها من كل مكروه. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يعقد جلسة مع رئيس وأعضاء مجلس الشعب لبحث واقع العمل الحكومي. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الأحد في قصر الشعب بدمشق رئيس وأعضاء مجلس الشعب في جلسة خصصت لبحث واقع العمل الحكومي وعدد من القضايا العامة. وحضر اللقاء الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزير الخارجية والمغتربين ووزير العدل إلى جانب مستشاري رئاسة الجمهورية للشؤون الدينية والإعلامية. وشهدت الجلسة مناقشة واقع العمل الحكومي، حيث قدم أعضاء مجلس الشعب مجموعة من المداخلات والاستفسارات حول الموضوعات المطروحة في إطار متابعة القضايا العامة وتبادل وجهات النظر بشأنها. الشرع: إزالة نظام الأسد كانت ضرورية ليس من أجل سوريا فقط. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أن إزالة نظام الأسد كانت ضرورة ليس من أجل سوريا فقط، بل من أجل المنطقة والعالم، مشيرا إلى أنه كان على يقين بسقوط النظام نتيجة الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري. وقال الشرع خلال لقاء خاص ضمن برنامج المقابلة على قناة الجزيرة بث أمس الأحد إن سوريا تمثل مفصلا أساسيا في المنطقة، وإنه عمل على الإعداد لإسقاط النظام بالتوازي مع التحضير لمرحلة البناء وإدارة المؤسسات. وأوضح أن التجارب التي مر بها أسهمت في تطوير أساليب العمل، مؤكداً عدم تلقي أي دعم خارجي، والعمل على بناء بيئة اقتصادية متوازنة في إدلب إلى جانب إنشاء مؤسسات تعليمية وإعلامية

وصناعية ومشاريع خدمية. وأوضح الشرع أن المناطق المحررة سابقاً تفوقت على مناطق سيطرة النظام السابق في المستوى المعيشي، مشيراً إلى أن الاهتمام لم يقتصر على الجانب العسكري، بل شمل الاقتصاد والإدارة والتنمية.

مقاديش مع مسؤولي المجلس النرويجي للاجئين أمس الأحد موائمة مشاريع المجلس في سوريا مع رؤية الحكومة وأولوياتها خلال مرحلة التعافي. وتناول اللقاء الذي ضم المديرة الإقليمية للمجلس أنجيليتا كاريدا والمدير القطري فيديريكو جاتيشي ومدير المنح القطري لبرنامج نبني استعراض المشاريع الحالية والمستقبلية للمجلس في مختلف القطاعات. وأكد قاديش أهمية توجيه مشاريع المجلس بما يدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية ويلبي الاحتياجات الإنسانية والتنموية وفق الأولويات الوطنية. القوات التركية تتسلم رسميا مهمة الشرطة الجوية للناتو بإستونيا. تسلمت القوات الجوية التركية رسميا اعتبارا من الأول من آب الجاري مهمة المناوبة ضمن مهمة الشرطة الجوية المعززة لحلف شمال الأطلسي الناتو في إستونيا. وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن قيادة السرب 181 أنهت انتقالها إلى قاعدة أمار الجوية أواخر تموز الماضي، واستكملت الاستعدادات والطلعات التعريفية بمنطقة العمليات قبل تسلم المهمة، وجرت مراسم التسليم والتسلم في إستونيا بمشاركة ممثلين عن حلف الناتو ووزيري الدفاع في إستونيا والبرتغال وسفيرة تركيا لدى تالين. وبحسب الوزارة ستتولى القوات الجوية التركية تنفيذ مهام المناوبة والاستجابة على مدار الساعة إلى جانب تنفيذ عمليات مشتركة مع قوات الناتو والقوات الجوية الإستونية. وزير الزراعة السوري يبحث مع بعثة الصليب الأحمر دعم القطاع الزراعي في سوريا. بحث وزير الزراعة السوري باسل حافظ السويدان أمس الأحد في دمشق مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا ستيفان ساكليان سبل دعم القطاع الزراعي وتعزيز التعاون لمساندة المزارعين المتضررين خلال سنوات الثورة. وأوضح السويدان أن القطاع الزراعي تعرض لأضرار كبيرة بسبب ممارسات النظام البائد، مؤكدا أن الوزارة أعادت تأهيل مساحات واسعة من الأراضي الزراعية عبر إزالة السواتر والألغام وتسهيل عودة المزارعين إلى أراضيهم، إلى جانب توزيع الغراس لتعويض الأشجار المتضررة. ودعا الوزير إلى دعم مشاريع الري الحديثة وتأهيل البنية التحتية الزراعية وتطوير أساليب الزراعة وتعزيز مشاريع المرأة الريفية. من جانبه أوضح رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن اللجنة تنفذ 19 مشروعاً لتحسين سبل العيش يستفيد منها نحو 30,000 شخص في معظم المحافظات، وتشمل توزيع البذار ودعم مشاريع الري بالطاقة الشمسية وتوزيع الأغنام والأعلاف، إضافة إلى دراسة مشروع لتأهيل مشتل بلدة طعوم في محافظة إدلب. الأمن الداخلي في اللاذقية يفكك عبوة ناسفة لاصقة زرعت بإحدى مركبات وزارة الدفاع. فكك الفريق الهندسي التابع لقيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية أمس الأحد عبوة ناسفة لاصقة كانت مزروعة في إحدى المركبات التابعة لوزارة الدفاع بعد اكتشافها على إحدى نقاط التفتيش في منطقة الحفة. وأوضحت قوى الأمن الداخلي أنها فرضت طوقا أمنيا حول الموقع واتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية المدنيين،
قبل أن ينجح الفريق الهندسي.

0: في تفكيك العبوة والتعامل معها وفق الأصول الفنية دون وقوع إصابات أو أضرار. وفي سياق متصل، أصيب شخص بجروح بالغة إثر انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة في سيارته ببلدة نمر في ريف درعا الشمالي. وأفادت مصادر ميدانية بأن المصاب نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد أن أدى الانفجار إلى بتر قدمه، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادثة. زلزال بقوة 5 درجات ونصف الدرجة يضرب شرق مصر. ضرب زلزال بقوة 5 درجات ونصف الدرجة على مقياس ريختر فجر اليوم الاثنين منطقة تقع على بعد 38 كيلومترا من مدينة السويس شرقي مصر، وشعر به سكان القاهرة وعدد من المحافظات والدول المجاورة. وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر أن الهزة رصدت بواسطة محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، مؤكدا عدم تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات. وعقب الزلزال أعلنت وزارة الصحة المصرية تفعيل خطة الطوارئ الصحية ورفع درجة الجاهزية في المستشفيات، فيما أكد الهلال الأحمر المصري تفعيل غرف العمليات، مشيرا إلى عدم ورود بلاغات عن أضرار بشرية أو مادية. وقى الله بلادنا شر الزلازل، وحمى أهلها وأولادهم وأرزاقهم، ووقاها من كل مكروه. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات، يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائما. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يبحث مع رئيس إقليم كردستان العراق تعزيز التعاون ومستجدات الأوضاع في المنطقة. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الاثنين الثالث من آب في قصر الشعب بدمشق رئيس إقليم كردستان العراق نجرفان برزاني والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق وخاصة في المجال الاقتصادي، إلى جانب مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم الأمن والاستقرار ويعزز التعاون الإقليمي. وفي منشور له على منصة إكس، أكد برزاني أن سوريا تقف أمام فرصة تاريخية للتعافي وإعادة البناء، معربا عن ثقته بقيادة الرئيس الشرع، ومشددا على دعم إقليم كردستان لسوريا مستقرة وموحدة، وعلى أهمية توسيع التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

فيدان ونظيره الكويتي يبحثان التطورات في المنطقة. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاثنين الثالث من آب خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي جراح جابر أحمد الصباح آخر التطورات في المنطقة. وذكرت مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية أن الوزيرين ناقشا مستجدات الأوضاع الإقليمية دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الاتصال.

تركيا: هجمات الاحتلال الإسرائيلي تقوض الجهود الدبلوماسية لتحقيق سلام دائم في غزة.

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن الهجمات الأخيرة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين والمنشآت الصحية في قطاع غزة تقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق وقف لإطلاق النار وسلام دائم. وأكد دوران في تدوينة على منصة إنسوسيال الاثنين الثالث من آب أن استهداف المدنيين يكشف بحسب وصفه أن حكومة بنيامين نتنياهو لا تسعى إلى إنهاء الصراع، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر فاعلية لوقف هذه السياسات، ومشددا على استمرار دعم تركيا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وفي السياق ذاته قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشيلك إن الهدف الوحيد لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو تدمير غزة بالكامل، معتبرا أن الهجمات الأخيرة تقوض جهود السلام وتستهدف أي مسار يؤدي إلى إنهاء الحرب.

وزير الداخلية السوري يبحث مع الهيئة الوطنية للمفقودين آلية مشتركة لمتابعة ملف المقابر الجماعية. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الاثنين الثالث من آب مع رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين رضا جلخي آلية عمل مشتركة لمتابعة ملف كشف المقابر الجماعية. وناقش الجانبان سبل توظيف التقنيات الحديثة للتحقق من هوية الرفات إلى جانب التحضير لإعداد خطة عمل متكاملة ضمن مشروع وطني يضم الجهات المعنية بهدف الوصول إلى نتائج حاسمة في هذا الملف الإنساني. وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الجهود تهدف إلى توفير المتطلبات الفنية واللوجستية والقانونية بما يضمن حماية الأدلة ويصون كرامة الضحايا واتخاذ الإجراءات وفق المعايير المهنية والقانونية المعتمدة. وفي ملف آخر بحث وزير الداخلية أنس خطاب ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات آليات البحث عن الأطفال المفقودين واستعرضا التحديات الميدانية والقضايا الجنائية المرتبطة بهذا الملف. وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إسناد التحقيقات في قضايا الأطفال المفقودين إلى فرع مكافحة الإرهاب مع تشكيل فريق أمني متفرغ بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما تم اعتماد قناة تواصل رسمية ومباشرة مع ذوي المفقودين إلى جانب تكثيف تبادل البيانات بين الوزارتين بهدف تسريع الوصول إلى نتائج في هذا الملف الإنساني.

لبنان والاحتلال الإسرائيلي يستأنفان الثلاثاء المفاوضات لبحث الانسحاب ووقف الاعتداءات. يستأنف لبنان والاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء الرابع من آب في العاصمة الإيطالية روما الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية لبحث الانسحاب ووقف الاعتداءات على الحدود الجنوبية. وبحسب مصدر رسمي لبناني سيبحث الوفدان في مقدمة جدول الأعمال تثبيت وقف إطلاق النار ووقف عمليات التجريف والتفجير ونسف المنازل، إلى جانب مناقشة آليات الانسحاب من مناطق جديدة في جنوب لبنان. وأضاف المصدر أن الوفد اللبناني سيعرض خرائط ووثائق تتعلق بانتشار الجيش اللبناني ضمن مقترحات تهدف إلى تنفيذ مراحل جديدة من الانسحاب. انطلاق فعاليات مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي في دار الأوبرا. انطلقت في دار الأوبرا بدمشق أمس الأحد فعاليات مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي بمشاركة 55 شاعرا وأديبا ومحاضرا من 16 دولة عربية، وتستمر هذه الفعاليات حتى السابع من آب الجاري. وأكد وزير الثقافة محمد ياسين صالح خلال افتتاح المهرجان أن دمشق تبدأ مرحلة جديدة تستعيد فيها مكانتها منبعا للشعر وموئلا له،

0: مشيرا إلى أن انطلاقة المهرجان تأتي في فضاء سوري جديد بعد تحرير دمشق. وأوضح صالح أن المهرجان يؤسس لتقليد ثقافي جديد يعزز حضور القصيدة العربية، معلنا الانتهاء من العمل على جائزة البردة الشامية في المديح النبوي وإطلاق جائزة السيف الدمشقي في الشعر العربي، إلى جانب تدشين موقع ديوان شعراء سوريا وتشكيل لجنة للشعر النبطي. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يبحث مع رئيس إقليم كردستان العراق تعزيز التعاون ومستجدات الأوضاع في المنطقة. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الاثنين الثالث من آب في قصر الشعب بدمشق رئيس إقليم كردستان العراق نجرفان برزاني والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق وخاصة في المجال الاقتصادي إلى جانب مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يدعم الأمن والاستقرار ويعزز التعاون الإقليمي. وفي منشور له على منصة إكس أكد برزاني أن سوريا تقف أمام فرصة تاريخية للتعافي وإعادة البناء، معربا عن ثقته بقيادة الرئيس الشرع ومشددا على دعم إقليم كردستان لسوريا مستقرة وموحدة وعلى أهمية توسيع التعاون الاقتصادي بين الجانبين. فيدان ونظيره الكويتي يبحثان التطورات في المنطقة. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاثنين الثالث من آب خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي جراح جابر أحمد الصباح آخر التطورات في المنطقة. وذكرت مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية أن الوزيرين ناقشا مستجدات الأوضاع الإقليمية دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الاتصال.

تركيا: هجمات الاحتلال الإسرائيلي تقوض الجهود الدبلوماسية لتحقيق سلام دائم في غزة. قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن الهجمات الأخيرة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين والمنشآت الصحية في قطاع غزة تقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق وقف لإطلاق النار وسلام دائم. وأكد دوران في تدوينة على منصة سوسيال الاثنين الثالث من آب أن استهداف المدنيين يكشف بحسب وصفه أن حكومة بنيامين نتنياهو لا تسعى إلى إنهاء الصراع.

يعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر فاعلية لوقف هذه السياسات، ومشددا على استمرار دعم تركيا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشيلك إن الهدف الوحيد لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو

وزير الداخلية السوري يبحث مع الهيئة الوطنية للمفقودين آلية مشتركة لمتابعة ملف المقابر الجماعية. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الاثنين الثالث من آب مع رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين رضا جلخي آلية عمل مشتركة لمتابعة ملف كشف المقابر الجماعية، وناقش الجانبان سبل توظيف التقنيات الحديثة للتحقق من هوية الرفات، إلى جانب التحضير لإعداد خطة عمل متكاملة ضمن مشروع وطني يضم الجهات المعنية بهدف الوصول إلى نتائج حاسمة في هذا الملف الإنساني. وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الجهود تهدف إلى توفير المتطلبات الفنية واللوجستية والقانونية بما يضمن حماية الأدلة ويصون كرامة الضحايا واتخاذ الإجراءات وفق المعايير المهنية والقانونية المعتمدة. وفي ملف آخر بحث وزير الداخلية أنس خطاب ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات آليات البحث عن الأطفال المفقودين، واستعرضا التحديات الميدانية والقضايا الجنائية المرتبطة بهذا الملف. وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إسناد التحقيقات في قضايا الأطفال المفقودين إلى فرع مكافحة الإرهاب مع تشكيل فريق أمني متفرغ بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تم اعتماد قناة تواصل رسمية ومباشرة مع ذوي المفقودين إلى جانب تكثيف تبادل البيانات بين الوزارتين بهدف تسريع الوصول إلى نتائج في هذا الملف الإنساني.

لبنان والاحتلال الإسرائيلي يستأنفان الثلاثاء المفاوضات لبحث الانسحاب ووقف الاعتداءات. يستأنف لبنان والاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء الرابع من آب في العاصمة الإيطالية روما الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية لبحث الانسحاب ووقف الاعتداءات على الحدود الجنوبية. وبحسب مصدر رسمي لبناني، سيبحث الوفدان في مقدمة جدول الأعمال تثبيت وقف إطلاق النار ووقف عمليات التجريف والتفجير ونسف المنازل، إلى جانب مناقشة آليات الانسحاب من مناطق جديدة في جنوب لبنان. وأضاف المصدر أن الوفد اللبناني سيعرض خرائط ووثائق تتعلق بانتشار الجيش اللبناني ضمن مقترحات تهدف إلى تنفيذ مراحل جديدة من الانسحاب. انطلاق فعاليات مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي في دار الأوبرا. انطلقت في دار الأوبرا بدمشق أمس الأحد فعاليات مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي بمشاركة 55 شاعرا وأديبا ومحاضرا من 16 دولة عربية. وتستمر هذه الفعاليات حتى السابع من آب الجاري. وأكد وزير الثقافة محمد ياسين صالح خلال افتتاح المهرجان أن دمشق تبدأ مرحلة جديدة تستعيد فيها مكانتها منبعا للشعر وموئلا له، مشيرا إلى أن انطلاقة المهرجان تأتي في فضاء سوري جديد بعد تحرير دمشق. وأوضح صالح أن المهرجان يؤسس لتقليد ثقافي جديد يعزز حضور القصيدة العربية، معلنا الانتهاء من العمل على جائزة البردة الشامية في المديح النبوي وإطلاق جائزة السيف الدمشقي في الشعر العربي، إلى جانب تدشين موقع ديوان شعراء سوريا.

0: وتشكيل لجنة للشعر النبطي. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
3: برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية،
4: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض روميكس،
3: معرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة
4: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق،
3: من 5 إلى 8/8/2026، من 5 عصرا وحتى 11 مساء.
4: المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
3: هذا المعرض برعاية
4: مجموعة عمر الطيب القابضة، مجموعة دبس العالمية،
3: أوبيكو، أسترا بوليمرز،
4: كوكسان بيت،
3: جنيات للدهانات،
4: كي اتش بلاست تونلي،
3: هاي تيان،
4: ماكسيما بلاست، مجموعة العاشق،
3: شركة حمودة للطباعة،
4: مؤسسة حسام يونس،
3: الشريك الإعلاني
4: فريق المتميز للتسويق،
3: والشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يبحث مع رئيس إقليم كردستان العراق تعزيز التعاون ومستجدات الأوضاع في المنطقة. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الاثنين الثالث من آب في قصر الشعب بدمشق رئيس إقليم كردستان العراق نجرفان برزاني والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق وخاصة في المجال الاقتصادي إلى جانب مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يدعم الأمن والاستقرار ويعزز التعاون الإقليمي. وفي منشور له على منصة إكس أكد برزاني أن سوريا تقف أمام فرصة تاريخية للتعافي وإعادة البناء، معربا عن ثقته بقيادة الرئيس الشرع ومشددا على دعم إقليم كردستان لسوريا مستقرة وموحدة وعلى أهمية توسيع التعاون الاقتصادي بين الجانبين. فيدان ونظيره الكويتي يبحثان التطورات في المنطقة. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاثنين الثالث من آب خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي جراح جابر أحمد الصباح آخر التطورات في المنطقة. وذكرت مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية أن الوزيرين ناقشا مستجدات الأوضاع الإقليمية دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الاتصال.

تركيا: هجمات الاحتلال الإسرائيلي تقوض الجهود الدبلوماسية لتحقيق سلام دائم في غزة. قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن الهجمات الأخيرة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين والمنشآت الصحية في قطاع غزة تقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق وقف لإطلاق النار وسلام دائم. وأكد دوران في تدوينة على منصة إنسوسيال الاثنين 3 آب أن استهداف المدنيين يكشف بحسب وصفه أن حكومة بنيامين نتنياهو لا تسعى إلى إنهاء الصراع، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر فاعلية لوقف هذه السياسات، ومشددا على استمرار دعم تركيا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وفي السياق ذاته قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشيلك إن الهدف الوحيد لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو تدمير غزة بالكامل، معتبرا أن الهجمات الأخيرة تقوض جهود السلام وتستهدف أي مسار يؤدي إلى إنهاء الحرب. وزير الداخلية السوري يبحث مع الهيئة الوطنية للمفقودين آلية مشتركة لمتابعة ملف المقابر الجماعية. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب 2/3 آب مع رئيس الهيئة الوطنية

الرفات إلى جانب التحضير لإعداد خطة عمل متكاملة ضمن مشروع وطني يضم الجهات المعنية بهدف الوصول إلى نتائج حاسمة في هذا الملف الإنساني. وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الجهود تهدف إلى توفير المتطلبات الفنية واللوجستية والقانونية بما يضمن حماية الأدلة ويصون كرامة الضحايا واتخاذ الإجراءات وفق المعايير المهنية والقانونية المعتمدة. وفي ملف آخر، بحث وزير الداخلية أنس خطاب ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات آليات البحث عن الأطفال المفقودين، واستعرضا التحديات الميدانية والقضايا الجنائية المرتبطة بهذا الملف. وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إسناد التحقيقات في قضايا الأطفال المفقودين إلى فرع مكافحة الإرهاب مع تشكيل فريق أمني متفرغ بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما تم اعتماد قناة تواصل رسمية ومباشرة مع ذوي المفقودين إلى جانب تكثيف تبادل البيانات بين الوزارتين بهدف تسريع الوصول إلى نتائج في هذا الملف الإنساني.

0: لبنان والاحتلال الإسرائيلي يستأنفان الثلاثاء المفاوضات لبحث الانسحاب ووقف الاعتداءات. يستأنف لبنان والاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء الرابع من آب في العاصمة الإيطالية روما الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية لبحث الانسحاب ووقف الاعتداءات على الحدود الجنوبية. وبحسب مصدر رسمي لبناني سيبحث الوفدان في مقدمة جدول الأعمال تثبيت وقف إطلاق النار ووقف عمليات التجريف والتفجير ونسف المنازل، إلى جانب مناقشة آليات الانسحاب من مناطق جديدة في جنوب لبنان. وأضاف المصدر أن الوفد اللبناني سيعرض خرائط ووثائق تتعلق بانتشار الجيش اللبناني ضمن مقترحات تهدف إلى تنفيذ مراحل جديدة من الانسحاب. انطلاق فعاليات مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي في دار الأوبرا. انطلقت في دار الأوبرا بدمشق أمس الأحد فعاليات مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي بمشاركة 55 شاعرا وأديبا ومحاضرا من 16 دولة عربية، وتستمر هذه الفعاليات حتى السابع من آب الجاري. وأكد وزير الثقافة محمد ياسين صالح خلال افتتاح المهرجان أن دمشق تبدأ مرحلة جديدة تستعيد فيها مكانتها منبعا للشعر وموئلا له، مشيرا إلى أن انطلاقة المهرجان تأتي في فضاء سوري جديد بعد تحرير دمشق. وأوضح صالح أن المهرجان يؤسس لتقليد ثقافي جديد يعزز حضور القصيدة العربية، معلنا الانتهاء من العمل على جائزة البردة الشامية في المديح النبوي وإطلاق جائزة السيف الدمشقي في الشعر العربي، إلى جانب تدشين موقع ديوان شعراء سوريا وتشكيل لجنة للشعر النبطي. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

توصل البنكان المركزيان التركي والسوري إلى اتفاق لتعزيز التعاون الفني والمؤسسي بينهما، وجاء ذلك خلال زيارة أجراها رئيس البنك المركزي التركي فاتح قرخان إلى العاصمة السورية دمشق الأربعاء 29 تموز، في أول زيارة من نوعها على مستوى رئيس البنك المركزي التركي منذ عام 2010. وجرى الاتفاق خلال اجتماع عقده قرقان مع رئيس مصرف سوريا المركزي محمد صفوة رسلان، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المالي والمصرفي بين البلدين، كما اتفق الطرفان على تقديم الدعم الفني لمصرف سوريا المركزي إلى جانب تسهيل المعاملات التجارية والمالية بين تركيا وسوريا. كما وقع البنك المركزي التركي ونظيره السوري اتفاق حساب وديعة بالليرة التركية. وقال المركزي التركي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني إن الاتفاق يهدف إلى فتح حساب وديعة بالليرة التركية باسم البنك المركزي السوري لديه. وأضاف البيان أن الاتفاق وقعه محافظ البنك المركزي التركي فاتح قرخان ومحافظ البنك المركزي السوري محمد صفوة رسلان. واستهل قرخان زيارته لدمشق بلقاء السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز في مقر السفارة التركية، قبل أن يجتمع مع وزير الخارجية السوري السعد الشيباني في مبنى وزارة الخارجية السورية بحضور حاكم مصرف سوريا المركزي صفوة رسلان. وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين سوريا وتركيا وتفعيل العلاقات المصرفية بما يسهم في دعم التبادل التجاري والاستثماري وتطوير آليات التنسيق بين المؤسسات المالية في البلدين خدمة للمصالح المشتركة، وفقاً لما نشرته وزارة الخارجية السورية. وعقب ذلك زار قرخان ونظيره السوري قبور الشهداء الأتراك في الجامع الأموي، كما زارا ضريح القائد صلاح الدين الأيوبي وقرأ الفاتحة. وشمل برنامج الزيارة أيضا جولة في دمشق القديمة، تضمنت زيارة مدرسة العنبر وقصر خالد العظم وقصر أسعد باشا، قبل أن يختتم الوفد زيارته بالصعود إلى جبل قاسيون، حيث اطلع على مشروع جولة قاسيون السياحي المزمع تنفيذه. وفي تدوينة عبر حسابه على منصة شركة إكس الأمريكية، أعرب رئيس البنك المركزي التركي عن شكره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها في دمشق، مؤكدا ثقته بأن التعاون بين البنكين المركزيين سيسهم في تعزيز الرفاه الاقتصادي للبلدين. مستمعين الكرام، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يبحث مع رئيس إقليم كردستان العراق تعزيز التعاون ومستجدات الأوضاع في المنطقة. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الاثنين الثالث من آب في قصر الشعب بدمشق رئيس إقليم كردستان العراق نجرفان برزاني والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق وخاصة في المجال الاقتصادي إلى جانب مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يدعم الأمن والاستقرار ويعزز التعاون الإقليمي. وفي منشور له على منصة إكس أكد برزاني أن سوريا تقف أمام فرصة تاريخية للتعافي وإعادة البناء، معربا عن ثقته بقيادة الرئيس الشرع ومشددا على دعم إقليم كردستان لسوريا مستقرة وموحدة وعلى أهمية توسيع التعاون الاقتصادي بين الجانبين. فيدان ونظيره الكويتي يبحثان التطورات في المنطقة. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاثنين الثالث من آب خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي جراح جابر أحمد الصباح آخر التطورات في المنطقة. وذكرت مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية أن الوزيرين ناقشا مستجدات الأوضاع الإقليمية دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الاتصال.

تركيا: هجمات الاحتلال الإسرائيلي تقوض الجهود الدبلوماسية لتحقيق سلام دائم في غزة. قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن الهجمات الأخيرة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين والمنشآت الصحية في قطاع غزة تقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق وقف لإطلاق النار وسلام دائم. وأكد دوران في تدوينة على منصة سوسيال الاثنين 3 آب أن استهداف المدنيين يكشف بحسب وصفه أن حكومة بنيامين نتنياهو لا تسعى إلى إنهاء الصراع، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر فاعلية لوقف هذه السياسات، ومشددا على استمرار دعم تركيا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وفي السياق ذاته قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشيلك إن الهدف الوحيد لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو تدمير غزة بالكامل، معتبرا أن الهجمات الأخيرة تقوض جهود السلام وتستهدف أي مسار يؤدي إلى إنهاء الحرب.

وزير الداخلية السوري يبحث مع الهيئة الوطنية للمفقودين آلية مشتركة لمتابعة ملف المقابر الجماعية. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الاثنين الثالث من آب مع رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين رضا جلخي آلية عمل مشتركة لمتابعة ملف كشف المقابر الجماعية، وناقش الجانبان سبل توظيف التقنيات الحديثة للتحقق من هوية الرفات، إلى جانب التحضير لإعداد خطة عمل متكاملة ضمن مشروع وطني يضم الجهات المعنية بهدف الوصول إلى نتائج حاسمة في هذا الملف الإنساني. وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الجهود تهدف إلى توفير المتطلبات الفنية واللوجستية والقانونية بما يضمن حماية الأدلة ويصون

الميدانية والقضايا الجنائية المرتبطة بهذا الملف. وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إسناد التحقيقات في قضايا الأطفال المفقودين إلى فرع مكافحة الإرهاب، مع تشكيل فريق أمني متفرغ بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما تم اعتماد قناة تواصل رسمية ومباشرة مع ذوي المفقودين، إلى جانب تكثيف تبادل البيانات بين الوزارتين بهدف تسريع الوصول إلى نتائج في هذا الملف الإنساني.

0: لبنان والاحتلال الإسرائيلي يستأنفان الثلاثاء المفاوضات لبحث الانسحاب ووقف الاعتداءات. يستأنف لبنان والاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء الرابع من آب في العاصمة الإيطالية روما الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية لبحث الانسحاب ووقف الاعتداءات على الحدود الجنوبية. وبحسب مصدر رسمي لبناني، سيبحث الوفدان في مقدمة جدول الأعمال تثبيت وقف إطلاق النار ووقف عمليات التجريف والتفجير ونسف المنازل، إلى جانب مناقشة آليات الانسحاب من مناطق جديدة في جنوب لبنان. وأضاف المصدر أن الوفد اللبناني سيعرض خرائط ووثائق تتعلق بانتشار الجيش اللبناني ضمن مقترحات تهدف إلى تنفيذ مراحل جديدة من الانسحاب. انطلاق فعاليات مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي في دار الأوبرا. انطلقت في دار الأوبرا بدمشق أمس الأحد فعاليات مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي بمشاركة 55 شاعرا وأديبا ومحاضرا من 16 دولة عربية، وتستمر هذه الفعاليات حتى السابع من آب الجاري. وأكد وزير الثقافة محمد ياسين صالح خلال افتتاح المهرجان أن دمشق تبدأ مرحلة جديدة تستعيد فيها مكانتها منبعا للشعر وموئلا له، مشيرا إلى أن انطلاقة المهرجان تأتي في فضاء سوري جديد بعد تحرير دمشق. وأوضح صالح أن المهرجان يؤسس لتقليد ثقافي جديد يعزز حضور القصيدة العربية، معلنا الانتهاء من العمل على جائزة البردة الشامية في المديح النبوي وإطلاق جائزة السيف الدمشقي في الشعر العربي، إلى جانب تدشين موقع ديوان شعراء سوريا وتشكيل لجنة للشعر النبطي. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. غريب على الخليج. الريح تلهث بالهجيرة كالجثام على الأصيل. الريح تلهث بالهجيرة كالجثام على الأصيل، وعلى القلوع تظل تطوى أو تنشر للرحيل. زحم الخليج بهن مكتدحون جوابوا بحاري، من كل حاف النصف عاري. وعلى الرمال على الخليج جلس الغريب، جلس الغريب يسرح البصر المحير في الخليج، ويهد أعمدة الضياء بما يصعد من نشيج. أعلى من العباب يهدر رغوه ومن الضجيج، صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى عراق. صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى عراق، كالمد يصعد كالسحابة كالدموع إلى العيون. الريح تصرخ بي عراق، والموج يعول بي عراق. عراق ليس سوى عراق. البحر أوسع ما يكون وأنت أبعد ما تكون، والبحر دونك يا عراق. بالأمس حين مررت بالمقهى سمعتك يا عراق، وكنت دورة أسطوانة، هي دورة الأفلاك من عمري تكور لي زمانة. في لحظتين من الزمان وإن تكن فقدت مكانه، هي وجه أمي في الظلام، هي وجه أمي في الظلام، وصوتها يتزلقان مع الرؤى حتى أنام. وهي النخيل أخاف منه إذا ادلهم مع الغروب، فاكتظ بالأشباح تخطف كل طفل لا يؤوب من الدروب. وهي المفلية العجوز وما توشوش عن حزام، وكيف شق القبر عنه أمام عفراء الجميلة، فاحتازها إلا جديلة. زهراء أنت أتذكرين تنورنا الوهاج تزحمه أكف المصطلين، وحديث عمتي الخفيض عن الملوك الغابرين. ووراء باب كالقضاء قد أوصدته على النساء، أيد تطاع بما تشاء لأنها أيدي رجال. كان الرجال يعربدون ويسمرون بلا كلال. أفتذكرين أتذكرين سعداء كنا قانعين بذلك القصص الحزين، لأنه قصص النساء، حشد من الحيوات والأزمان. كنا عنفوانه، كنا مداريه اللذين ينام بينهما كيانه. أفليس ذاك سوى هباء حلم ودورة أسطوانه؟ إن كان هذا كل ما يبقى فأين هو العزاء؟
أحببت فيك عراق روحي أو حببتك أنت فيه، يا أنتما مصباح روحي أنتما، وأتى المساء والليل أطبق فلتشعا في دجاه فلا أتيه. لو جئت في البلد الغريب إلي ما كمل اللقاء، الملتقى بك والعراق على يدي هو اللقاء. شوق يخض دمي إليه كأن كل دم اشتهاء، جوع إليه كجوع كل دم الغريق إلى الهواء. شوق الجنين إذا اشرأب من الظلام إلى الولادة، إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون. أيخون إنسان بلاده؟ إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون. أيخون إنسان بلاده؟ إن خان معنى أن يكون، فكيف يمكن أن يكون؟

الشمس أجمل في بلادي من سواها والظلام، حتى الظلام هناك أجمل فهو يحتضن العراق، وحسرتاه متى أنام، وحسرتاه متى أنام، فأحس أن على الوسادة من ليلك الصيفي طلا فيه عطرك يا عراق، بين القرى المتهيبات خطايا والمدن الغريبة، غنيت تربتك الحبيبة وحملتها، فأنا المسيح يجر في المنفى صليبة، فسمعت وقع خطى الجياع تسير تدمى من عثار، فتذر في عيني منك ومن مناسمها غبار، ما زلت أضرب مترب القدمين أشعث في الدروب تحت الشموس الأجنبية، متخافق الأطمار أبسط بالسؤال يدا الندية، صفراء من ذل وحمى ذل شحاذ غريب، بين العيون الأجنبية، بين احتقار وانتهار وازورار أو خطية، والموت أهون من خطية، من ذلك الإشفاق تعصره العيون الأجنبية قطرات ماء معدنية، فلتنطفي يا أنت يا قطرات، يا دم يا نقود، يا ريح يا إبرا تخيط لي الشراع، متى أعود إلى العراق، متى أعود، يا لمعة الأمواج رنحهن مجداف يرود، يا لمعة الأمواج رنحهن مجداف يرود، بي الخليج ويا كواكبه الكبيرة يا نقود. ليت السفائن لا تقاضي راكبيها عن سفاري، أو ليت أن الأرض كالأفق العريض بلا بحاري، ما زلت أحسب يا نقود أعدكن وأستزيد، ما زلت أنقص يا نقود بكن من مدد اغترابي، ما زلت أوقد بالتماعتكن نافذتي وبابي، في الضفة الأخرى هناك فحدثيني يا نقود، متى أعود، متى أعود، أتراه يأزف قبل موتي ذلك اليوم السعيد، سأفيق في ذاك الصباح وفي السماء من السحاب كسر، وفي النسمات برد مشبع بعطور

بي وأزيح بالثؤباء بقيا من نعاسي كالحجاب من الحرير يشف عما لا يبين وما يبين عما نسيت وكدت لا أنسى وشك في يقين ويضيء لي وأنا أمد يدي لألبس من ثيابي ما كنت أبحث عنه في عتمات نفسي من جوابي لم يملأ الفرح الخفي شعاب نفسي كالضباب اليوم واندفق السرور علي يفجأني أعود وحسرتاه فلن أعود إلى العراق وحسرتاه فلن أعود إلى العراق وهل يعود من كان تعوزه النقود وكيف تدخر النقود وأنت تأكل إذ تجوع وأنت تنفق ما يجود به الكرام على الطعام لتبكين على العراق لتبكين على العراق فما لديك سوى الدموع لتبكين على العراق فما لديك سوى الدموع وسوى انتظارك دون جدوى للرياح وللقلوع. بدر شاكر السياب.

من السعودية شركة أسترا بوليميرز الرعالي بلاتيني لمعرض روميكس 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5-8-8-2026 من 5 عصرا وحتى 11 مساء. مواصلات مؤمنة ومجانية دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية. حبيبي يا حبيبي يا حبيبي.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يبحث مع رئيس إقليم كردستان العراق تعزيز التعاون ومستجدات الأوضاع في المنطقة. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الاثنين الثالث من آب في قصر الشعب بدمشق رئيس إقليم كردستان العراق نجرفان برزاني والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق وخاصة في المجال الاقتصادي إلى جانب مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يدعم الأمن والاستقرار ويعزز التعاون الإقليمي. وفي منشور له على منصة إكس أكد برزاني أن سوريا تقف أمام فرصة تاريخية للتعافي وإعادة البناء، معربا عن ثقته بقيادة الرئيس الشرع ومشددا على دعم إقليم كردستان لسوريا مستقرة وموحدة وعلى أهمية توسيع التعاون الاقتصادي بين الجانبين. فيدان ونظيره الكويتي يبحثان التطورات في المنطقة. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاثنين الثالث من آب خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي جراح جابر أحمد الصباح آخر التطورات في المنطقة. وذكرت مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية أن الوزيرين ناقشا مستجدات الأوضاع الإقليمية دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الاتصال.

تركيا: هجمات الاحتلال الإسرائيلي تقوض الجهود الدبلوماسية لتحقيق سلام دائم في غزة. قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن الهجمات الأخيرة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين والمنشآت الصحية في قطاع غزة تقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق وقف لإطلاق النار وسلام دائم. وأكد دوران في تدوينة على منصة إنسوسيال الاثنين الثالث من آب أن استهداف المدنيين يكشف بحسب وصفه أن حكومة بنيامين نتنياهو لا تسعى إلى إنهاء الصراع، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر فاعلية لوقف هذه السياسات، ومشددا على استمرار دعم تركيا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وفي السياق ذاته قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشيلك إن الهدف الوحيد لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو تدمير غزة بالكامل، معتبرا أن الهجمات الأخيرة تقوض جهود السلام وتستهدف أي مسار يؤدي إلى إنهاء الحرب.

وزير الداخلية السوري يبحث مع الهيئة الوطنية للمفقودين آلية مشتركة لمتابعة ملف المقابر الجماعية. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الاثنين الثالث من آب مع رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين رضا جلخي آلية عمل مشتركة لمتابعة ملف كشف المقابر الجماعية، وناقش الجانبان سبل توظيف التقنيات الحديثة للتحقق من هوية الرفات، إلى جانب التحضير لإعداد خطة عمل متكاملة ضمن مشروع وطني يضم الجهات المعنية بهدف الوصول إلى نتائج حاسمة في هذا الملف الإنساني. وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الجهود تهدف إلى توفير المتطلبات الفنية واللوجستية والقانونية بما يضمن حماية الأدلة ويصون كرامة الضحايا واتخاذ الإجراءات وفق المعايير المهنية والقانونية المعتمدة. وفي ملف آخر بحث وزير الداخلية أنس خطاب ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات آليات البحث عن الأطفال المفقودين، واستعرضا التحديات

الميدانية والقضايا الجنائية المرتبطة بهذا الملف. وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إسناد التحقيقات في قضايا الأطفال المفقودين إلى فرع مكافحة الإرهاب، مع تشكيل فريق أمني متفرغ بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما تم اعتماد قناة تواصل رسمية ومباشرة مع

0: لبنان والاحتلال الإسرائيلي يستأنفان الثلاثاء المفاوضات لبحث الانسحاب ووقف الاعتداءات. يستأنف لبنان والاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء الرابع من آب في العاصمة الإيطالية روما الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية لبحث الانسحاب ووقف الاعتداءات على الحدود الجنوبية. وبحسب مصدر رسمي لبناني سيبحث الوفدان في مقدمة جدول الأعمال تثبيت وقف إطلاق النار ووقف عمليات التجريف والتفجير ونسف المنازل، إلى جانب مناقشة آليات الانسحاب من مناطق جديدة في جنوب لبنان. وأضاف المصدر أن الوفد اللبناني سيعرض خرائط ووثائق تتعلق بانتشار الجيش اللبناني ضمن مقترحات تهدف إلى تنفيذ مراحل جديدة من الانسحاب. انطلاق فعاليات مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي في دار الأوبرا. انطلقت في دار الأوبرا بدمشق أمس الأحد فعاليات مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي بمشاركة 55 شاعرا وأديبا ومحاضرا من 16 دولة عربية، وتستمر هذه الفعاليات حتى السابع من آب الجاري. وأكد وزير الثقافة محمد ياسين صالح خلال افتتاح المهرجان أن دمشق تبدأ مرحلة جديدة تستعيد فيها مكانتها منبعا للشعر وموئلا له، مشيرا إلى أن انطلاقة المهرجان تأتي في فضاء سوري جديد بعد تحرير دمشق. وأوضح صالح أن المهرجان يؤسس لتقليد ثقافي جديد يعزز حضور القصيدة العربية، معلنا الانتهاء من العمل على جائزة البردة الشامية في المديح النبوي وإطلاق جائزة السيف الدمشقي في الشعر العربي، إلى جانب تدشين موقع ديوان شعراء سوريا وتشكيل لجنة للشعر النبطي. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم. معكم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يبحث مع رئيس إقليم كردستان العراق تعزيز التعاون ومستجدات الأوضاع في المنطقة. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الاثنين الثالث من آب في قصر الشعب بدمشق رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق وخاصة في المجال الاقتصادي إلى جانب مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يدعم الأمن والاستقرار ويعزز التعاون الإقليمي. وفي منشور له على منصة إكس أكد بارزاني أن سوريا تقف أمام فرصة تاريخية للتعافي وإعادة البناء، معربا عن ثقته بقيادة الرئيس الشرع ومشددا على دعم إقليم كردستان لسوريا مستقرة وموحدة وعلى أهمية توسيع التعاون الاقتصادي بين الجانبين. فيدان ونظيره الكويتي يبحثان التطورات في المنطقة. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاثنين الثالث من آب خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي جراح جابر أحمد الصباح آخر التطورات في المنطقة. وذكرت مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية أن الوزيرين ناقشا مستجدات الأوضاع الإقليمية دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الاتصال.

تركيا: هجمات الاحتلال الإسرائيلي تقوض الجهود الدبلوماسية لتحقيق سلام دائم في غزة. قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن الهجمات الأخيرة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين والمنشآت الصحية في قطاع غزة تقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق وقف لإطلاق النار وسلام دائم. وأكد دوران في تدوينة على منصة إنسوسيال الاثنين 3 آب أن استهداف المدنيين يكشف بحسب وصفه أن حكومة بنيامين نتنياهو لا تسعى إلى إنهاء الصراع، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر فاعلية لوقف هذه السياسات، ومشددا على استمرار دعم تركيا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وفي السياق ذاته قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشيلك إن الهدف الوحيد لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو تدمير غزة بالكامل، معتبرا أن الهجمات الأخيرة تقوض جهود السلام وتستهدف أي مسار يؤدي إلى إنهاء الحرب.

وزير الداخلية السوري يبحث مع الهيئة الوطنية للمفقودين آلية مشتركة لمتابعة ملف المقابر الجماعية. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الاثنين الثالث من آب مع رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين رضا جلخي آلية عمل مشتركة لمتابعة ملف كشف المقابر الجماعية، وناقش الجانبان سبل توظيف التقنيات الحديثة للتحقق من هوية الرفات، إلى جانب التحضير لإعداد خطة عمل متكاملة ضمن مشروع وطني يضم الجهات المعنية بهدف الوصول إلى نتائج حاسمة في هذا الملف الإنساني. وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الجهود تهدف إلى توفير المتطلبات الفنية واللوجستية والقانونية بما يضمن حماية الأدلة ويصون كرامة الضحايا واتخاذ الإجراءات وفق المعايير المهنية والقانونية المعتمدة. وفي ملف آخر بحث وزير الداخلية أنس خطاب ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات آليات البحث عن الأطفال المفقودين، واستعرضا التحديات الميدانية والقضايا الجنائية المرتبطة بهذا الملف. وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إسناد التحقيقات في قضايا الأطفال المفقودين إلى فرع مكافحة الإرهاب مع تشكيل فريق أمني متفرغ بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تم اعتماد قناة تواصل رسمية ومباشرة مع ذوي المفقودين إلى جانب تكثيف تبادل البيانات بين الوزارتين بهدف تسريع الوصول إلى نتائج في هذا الملف الإنساني.

لبنان والاحتلال الإسرائيلي يستأنفان الثلاثاء المفاوضات لبحث الانسحاب ووقف الاعتداءات.

0: قدمت جدول الأعمال تثبيت وقف إطلاق النار ووقف عمليات التجريف والتفجير ونسف المنازل، إلى جانب مناقشة آليات الانسحاب من مناطق جديدة في جنوب لبنان. وأضاف المصدر أن الوفد اللبناني سيعرض خرائط ووثائق تتعلق بانتشار الجيش اللبناني ضمن مقترحات تهدف إلى تنفيذ مراحل جديدة من الانسحاب. انطلاق فعاليات مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي في دار الأوبرا. انطلقت في دار الأوبرا بدمشق أمس الأحد فعاليات مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي بمشاركة 55 شاعرا وأديبا ومحاضرا من 16 دولة عربية، وتستمر هذه الفعاليات حتى 7 آب الجاري. وأكد وزير الثقافة محمد ياسين صالح خلال افتتاح المهرجان أن دمشق تبدأ مرحلة جديدة تستعيد فيها مكانتها منبعا للشعر وموئلا له، مشيرا إلى أن انطلاقة المهرجان تأتي في فضاء سوري جديد بعد تحرير دمشق. وأوضح صالح أن المهرجان يؤسس لتقليد ثقافي جديد يعزز حضور القصيدة العربية، معلنا الانتهاء من العمل على جائزة البردة الشامية في المديح النبوي وإطلاق جائزة السيف الدمشقي في الشعر العربي، إلى جانب تدشين موقع ديوان شعراء سوريا وتشكيل لجنة للشعر النبطي. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. ضربة الشمس، أعراضها ومضاعفاتها وطرق الوقاية منها.

مستمعين الكرام، مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد موجات الحر، تتحول ضربة الشمس من مجرد وعكة صحية إلى طارئ طبي يهدد الحياة خلال دقائق. فكيف تحمي نفسك وتتصرف عند الإصابة؟ في ظل الارتفاع المتواصل لدرجات الحرارة خلال السنوات الأخيرة، باتت ضربة الشمس واحدة من أبرز المخاطر الصحية المرتبطة بفصل الصيف، فهي ليست مجرد إرهاق عابر، بل حالة إسعافية تتطور بسرعة وتؤدي إلى مضاعفات خطيرة قد تصل إلى الوفاة في حال تأخر.

تأخر العلاج، وتتزايد احتمالات الإصابة لدى فئات محددة، ما يجعل الالتزام بإجراءات الوقاية ومعرفة الإسعافات الأولية عاملا أساسيا للحد من آثارها. حين يعجز الجسم عن مقاومة الحرارة، يحافظ الجسم في الظروف الطبيعية على درجة حرارته عبر التعرق وزيادة تدفق الدم إلى الجلد، ولكن التعرض الطويل للحرارة أو بذل مجهود بدني في أجواء مرتفعة الحرارة قد يؤدي إلى انهيار هذه المنظومة، لترتفع حرارة الجسم إلى أكثر من 40 درجة مئوية، وهي المرحلة التي تتحول فيها الحالة إلى ضربة شمس تستوجب العلاج الفوري، وتزداد احتمالية الإصابة مع الجفاف وعدم تعويض السوائل والأملاح التي يفقدها الجسم، أو ارتداء الملابس الثقيلة، أو العمل في أماكن مغلقة تفتقر إلى التهوية المناسبة. كما أن ارتفاع نسبة الرطوبة يقلل من تبخر العرق ويحد من قدرة الجسم على التخلص من الحرارة، ما يزيد الخطر حتى عندما لا تكون درجات الحرارة في ذروتها. ويشير الأطباء إلى ضرورة التمييز بين الإجهاد الحراري وضربة الشمس، فالإجهاد الحراري يعد مرحلة أقل خطورة ويمكن السيطرة عليه بالراحة والتبريد وتعويض السوائل، بينما تتمثل ضربة الشمس في ارتفاع شديد لحرارة الجسم مصحوب باضطراب في وظائف الجهاز العصبي، ما يجعلها حالة طبية طارئة تتطلب تدخلا فوريا. أعراض تنذر بالخطر: تبدأ الإصابة عادة بصداع شديد ودوخة وغثيان وإرهاق غير معتاد، ثم ترتفع حرارة الجسم بشكل كبير ويصبح الجلد ساخنا، وقد يكون جافا أو رطبا بحسب طبيعة الإصابة ومرحلتها، مع احمرار الجلد وتسارع في نبضات القلب والتنفس. ومع استمرار ارتفاع الحرارة تتطور الحالة سريعا، فيعاني المصاب من اضطراب في التركيز وتشوش في الوعي، وقد تظهر عليه تصرفات غير طبيعية أو هلوسة قبل أن يفقد وعيه في الحالات الشديدة، كما قد يعاني صعوبة في الكلام أو يتعرض لنوبات تشنجية، وهي علامات تدل على تأثر الجهاز العصبي المركزي وتستوجب طلب الإسعاف دون أي تأخير. وتعد الدقائق الأولى العامل الحاسم في إنقاذ الحياة، إذ يرى الأطباء أن الدقائق الأولى بعد الإصابة هي الأكثر أهمية، إذ ينبغي نقل المصاب مباشرة إلى مكان بارد أو مظلل وتخفيف ملابسه، والبدء بخفض حرارة جسمه باستخدام الماء البارد أو الكمادات الموضوعة على الرقبة وتحت الإبطين والفخذين، مع توفير التهوية المناسبة والاتصال بالإسعاف وعدم تأخير طلب المساعدة الطبية أثناء تقديم الإسعافات الأولية. وفي حال فقدان الوعي يمنع إعطاء المصاب الماء أو أي سوائل عن طريق الفم، لما قد يسببه ذلك من اختناق، كما لا ينصح باستخدام الثلج مباشرة على كامل الجسم أو اللجوء إلى خافضات الحرارة، لأنها لا تعالج ضربة الشمس ولا تغني عن الرعاية الطبية الطارئة. مضاعفات قد تمتد لما بعد التعافي: يحذر أطباء من أن التأخر

في العلاج قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تشمل تلف الدماغ وفشل القلب والكبد والكلى والرئتين وانحلال الألياف العضلية والغيبوبة، وقد تنتهي الحالة بالوفاة، بينما يسهم التدخل السريع في تقليل هذه المخاطر ورفع فرص التعافي الكامل. وتشير المعطيات الطبية إلى أن سرعة خفض حرارة الجسم خلال الساعة الأولى من الإصابة تمثل العامل الأكثر أهمية في تقليل المضاعفات وإنقاذ حياة المصاب. الوقاية مسؤولية قبل الخروج من المنزل. يؤكد أطباء أن الوقاية تبقى الوسيلة الأفضل لمواجهة ضربة الشمس، وذلك بالإكثار من شرب الماء والسوائل وتعويض الأملاح عند فقدانها بكميات كبيرة وفق الإرشادات الطبية، وتجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة والفضفاضة، واستخدام القبعات ووسائل الحماية من أشعة الشمس. كما يسهم تنظيم أوقات العمل والأنشطة البدنية لتكون في الصباح الباكر أو المساء قدر الإمكان، مع تأمين فترات راحة في أماكن مظللة، وعدم انتظار الشعور بالعطش لشرب الماء، وعدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل السيارات مهما كانت المدة قصيرة. ومع استمرار موجات الحر، لم تعد ضربة الشمس مجرد حالة موسمية، بل أصبحت قضية صحية تتطلب وعياً مجتمعياً واستجابة سريعة، لأن دقائق قليلة من التعرض للحرارة قد تكون كافية لتحويل يوم صيفي عادي إلى حالة تهدد الحياة. وفي ظل صيف يشهد ارتفاعاً متواصلاً في درجات الحرارة، يظل الالتزام بإجراءات الوقاية وسرعة التدخل الطبي الركيزة الأساسية للحد من الإصابات وإنقاذ الأرواح. مستمعينا الكرام، نتمنى أن تقوا أنفسكم وعائلاتكم من حرارة الشمس المرتفعة واتباع التعليمات والحذر خلال موجات الحر، وقانا الله وإياكم حر الدنيا والآخرة. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه.

0: برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض سوريا بلاست،
0: معرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
0: من 5 إلى 8/8/2026،
1: من 5 عصرا حتى 11 مساء.
0: المواصلات مؤمنة ومجانية، دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية MGCAM Limited،
0: مصنع روعة الأصبغة،
1: مجموعة سيريا فليكسو للطباعة والتغليف،
0: شركة الازدهار
2: دياب بلاستيك،
1: هومي بلاست،
0: سبسبي للتجارة،
1: الشريك الإعلاني فريق المتميز للتسويق،
0: الشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا.
3: راديو صدى الفرات.

0: بعد كده بقى
1: بس
2: ناوي
1: صورتين
0: وخدت
1: انزل
3: على الانستغرام.
1: يلا
3: انا وشك تحت كده
0: استنى
1: بقول يلا
0: خش
1: انت مش حافظه
0: يلا بسرعه هدي بره الاستاد
1: يلا
0: استنى يا
1: ولد طريقتي مع الممثلين طريقتي مع الزملاء طريقتي مع الزملاء

0: قد ايه.
1: وبعدين يا جماعه
2: بلا وكمان بغير غيرت مشاعري بقيت بحب وعارف احس
3: بعد ما بيحط زي
1: يلا يلا مسني يلا
4: اهلا
1: كوعي كوعي يلمس الحوض
5: راديو صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يبحث مع رئيس إقليم كردستان العراق تعزيز التعاون ومستجدات الأوضاع في المنطقة. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الاثنين الثالث من آب في قصر الشعب بدمشق رئيس إقليم كردستان العراق نجرفان برزاني والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق وخاصة في المجال الاقتصادي إلى جانب مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يدعم الأمن والاستقرار ويعزز التعاون الإقليمي. وفي منشور له على منصة إكس أكد برزاني أن سوريا تقف أمام فرصة تاريخية للتعافي وإعادة البناء، معربا عن ثقته بقيادة الرئيس الشرع ومشددا على دعم إقليم كردستان لسوريا مستقرة وموحدة وعلى أهمية توسيع التعاون الاقتصادي بين الجانبين. فيدان ونظيره الكويتي يبحثان التطورات في المنطقة. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاثنين الثالث من آب خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي جراح جابر أحمد الصباح آخر التطورات في المنطقة. وذكرت مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية أن الوزيرين ناقشا مستجدات الأوضاع الإقليمية دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الاتصال.

تركيا: هجمات الاحتلال الإسرائيلي تقوض الجهود الدبلوماسية لتحقيق سلام دائم في غزة. قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن الهجمات الأخيرة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين والمنشآت الصحية في قطاع غزة تقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق وقف لإطلاق النار وسلام دائم. وأكد دوران في تدوينة على منصة سوسيال الاثنين 3 آب أن استهداف المدنيين يكشف بحسب وصفه أن حكومة بنيامين نتنياهو لا تسعى إلى إنهاء الصراع، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر فاعلية لوقف هذه السياسات، ومشددا على استمرار دعم تركيا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وفي السياق ذاته قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشيلك إن الهدف الوحيد لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو تدمير غزة بالكامل، معتبرا أن الهجمات الأخيرة تقوض جهود السلام وتستهدف أي مسار يؤدي إلى إنهاء الحرب.

وزير الداخلية السوري يبحث مع الهيئة الوطنية للمفقودين آلية مشتركة لمتابعة ملف المقابر الجماعية. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الاثنين الثالث من آب مع رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين رضا جلخي آلية عمل مشتركة لمتابعة ملف كشف المقابر الجماعية، وناقش الجانبان سبل توظيف التقنيات الحديثة للتحقق من هوية الرفات، إلى جانب التحضير لإعداد خطة عمل متكاملة ضمن مشروع وطني يضم الجهات المعنية بهدف الوصول إلى نتائج حاسمة في هذا الملف الإنساني. وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الجهود تهدف إلى توفير المتطلبات الفنية واللوجستية والقانونية بما يضمن حماية الأدلة ويصون كرامة الضحايا واتخاذ الإجراءات وفق المعايير المهنية والقانونية المعتمدة. وفي ملف آخر بحث وزير الداخلية أنس خطاب ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات آليات البحث عن الأطفال المفقودين، واستعرضا التحديات الميدانية والقضايا الجنائية المرتبطة بهذا الملف. وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إسناد التحقيقات في قضايا الأطفال المفقودين إلى فرع مكافحة الإرهاب مع تشكيل فريق أمني متفرغ بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تم اعتماد قناة تواصل رسمية ومباشرة مع ذوي المفقودين إلى جانب تكثيف تبادل البيانات بين الوزارتين بهدف تسريع الوصول إلى نتائج في هذا الملف الإنساني.

لبنان والاحتلال الإسرائيلي يستأنفان الثلاثاء المفاوضات لبحث الانسحاب ووقف الاعتداءات. يستأنف لبنان والاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء الرابع من آب في العاصمة الإيطالية روما الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية لبحث الانسحاب ووقف الاعتداءات على الحدود الجنوبية. وبحسب مصدر رسمي لبناني سيبحث

كان في مقدمة جدول الأعمال تثبيت وقف إطلاق النار ووقف عمليات التجريف والتفجير ونسف المنازل، إلى جانب مناقشة آليات الانسحاب من مناطق جديدة في جنوب لبنان. وأضاف المصدر أن الوفد اللبناني سيعرض خرائط ووثائق تتعلق بانتشار الجيش اللبناني ضمن مقترح

0: انطلقت في دار الأوبرا بدمشق أمس الأحد فعاليات مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي بمشاركة 55 شاعرا وأديبا ومحاضرا من 16 دولة عربية، وتستمر هذه الفعاليات حتى 7 آب الجاري. وأكد وزير الثقافة محمد ياسين صالح خلال افتتاح المهرجان أن دمشق تبدأ مرحلة جديدة تستعيد فيها مكانتها منبعا للشعر وموئلا له، مشيرا إلى أن انطلاقة المهرجان تأتي في فضاء سوري جديد بعد تحرير دمشق. وأوضح صالح أن المهرجان يؤسس لتقليد ثقافي جديد يعزز حضور القصيدة العربية، معلنا الانتهاء من العمل على جائزة البردة الشامية في المديح النبوي وإطلاق جائزة السيف الدمشقي في الشعر العربي، إلى جانب تدشين موقع ديوان شعراء سوريا وتشكيل لجنة للشعر النبطي. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. بشكطاش يحجز مقعده في الدور الثالث للدوري الأوروبي، وباشاك شهير يودع المسابقة.

تأهل بشكطاش التركي إلى الدور التمهيدي الثالث من الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه ميتلاند الدنماركي بهدفين دون رد، ليحسم التأهل بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بثلاثة أهداف دون مقابل. وسيلتقي بشكطاش في الدور المقبل فريق هيرادس كرالوفيه التشيكي، فيما سجل هدفي المباراة كل من ميلوترا شيكا وأوركون كوكوتشو. في المقابل ودع بشاك شهير التركي منافسات دوري المؤتمر الأوروبي بعد خسارته أمام مضيفه إنتر توركو الفنلندي بهدفين دون رد، ليتأهل الفريق الفنلندي بمجموع المباراتين بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ميسي يشارك لأول مرة مع إنتر ميامي منذ نهائي كأس العالم. شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لأول مرة مع إنتر ميامي منذ نهائي كأس العالم 2026 في المباراة التي انتهت بتعادل فريقه مع كولومبوس كرو بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم. ودخل ميسي اللقاء بديلا في الدقيقة 53 وسط استقبال حافل من جماهير إنتر ميامي، وكاد أن يسجل بعد دقائق من مشاركته إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم، ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني بالمنطقة الشرقية، بينما أوقف التعادل سلسلة انتصارات الفريق عند 6 مباريات متتالية.

سيدة مصر يتكبدن خسارتهن الثانية تواليا في كأس إفريقيا. تلقى منتخب مصر للسيدات خسارته الثانية تواليا في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة في المغرب بعد سقوطه أمام منتخب مالاوي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات. وبهذه النتيجة تصدر منتخب مالاوي المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، فيما بقي المنتخب المصري في المركز الأخير من دون أي نقطة. ويختتم منتخب مصر مشواره في دور المجموعات الأربعاء 5 من آب بمواجهة منتخب نيجيريا، بينما يلتقي منتخب مالاوي مع نظيره الزامبي.

المغرب يحسم الديربي المغاربي أمام الجزائر ويتصدر مجموعته في كأس أمم إفريقيا للسيدات. حقق منتخب المغرب للسيدات فوزا صعبا على نظيره الجزائري بهدف دون رد في الديربي المغاربي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات. وسجلت سناء المسعودي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 84 لتمنح المنتخب المغربي 3 نقاط ثمينة وضعته في صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره السنغالي في الجولة الأخيرة، بينما يلتقي المنتخب الجزائري مع كينيا لحسم بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل.

الوحدة يتقدم على أهلي حلب في نهائي الدوري السوري بكرة السلة. اقترب فريق الوحدة من التتويج بلقب الدوري السوري للرجال بكرة السلة بعدما تغلب على ضيفه أهلي حلب بنتيجة 82 نقطة مقابل 76 نقطة في المباراة الثالثة من سلسلة الدور النهائي التي أقيمت في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق. وبهذا الفوز تقدم الوحدة في السلسلة بنتيجة فوزين مقابل فوز واحد ليصبح على بعد انتصار واحد من إحراز اللقب، فيما يسعى أهلي حلب إلى الفوز في المباراة الرابعة لفرض مواجهة خامسة فاصلة في دمشق. انطلاق بطولة الجمهورية للدراجات في طرطوس بمشاركة 70 متسابقا ومتسابقة. انطلقت في محافظة طرطوس السبت الأول من آب بطولة الجمهورية للدراجات بمشاركة 70 متسابقا ومتسابقة يمثلون 8 محافظات سورية ضمن مختلف الفئات العمرية. وأوضح رئيس اتحاد الدراجات ماهر سليم أن البطولة تعد الأولى على رزنامة الاتحاد لهذا العام، وتشهد للمرة الأولى في سوريا اعتماد نظام التوقيت الإلكتروني لإدارة النتائج استعدادا لاستخدامه في البطولة العربية المقبلة. وأضاف أن البطولة تهدف إلى اكتشاف المواهب ورفض المنتخبات الوطنية، كما تأتي ضمن حملة سوريا بدون مخدرات لتعزيز الوعي بين الشباب من خلال الرياضة. حملة سوريا بدون مخدرات لتعزيز الوعي بين الشباب من خلال الرياضة. حملة سوريا بدون مخدرات لتعزيز الوعي بين الشباب من خلال الرياضة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يبحث مع رئيس إقليم كردستان العراق تعزيز التعاون ومستجدات الأوضاع في المنطقة. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الاثنين الثالث من آب في قصر الشعب بدمشق رئيس إقليم كردستان العراق نجرفان برزاني والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق وخاصة في المجال الاقتصادي إلى جانب مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يدعم الأمن والاستقرار ويعزز التعاون الإقليمي. وفي منشور له على منصة إكس أكد برزاني أن سوريا تقف أمام فرصة تاريخية للتعافي وإعادة البناء، معربا عن ثقته بقيادة الرئيس الشرع ومشددا على دعم إقليم كردستان لسوريا مستقرة وموحدة وعلى أهمية توسيع التعاون الاقتصادي بين الجانبين. فيدان ونظيره الكويتي يبحثان التطورات في المنطقة. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاثنين الثالث من آب خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي جراح جابر أحمد الصباح آخر التطورات في المنطقة. وذكرت مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية أن الوزيرين ناقشا مستجدات الأوضاع الإقليمية دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الاتصال.

تركيا: هجمات الاحتلال الإسرائيلي تقوض الجهود الدبلوماسية لتحقيق سلام دائم في غزة. قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن الهجمات الأخيرة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين والمنشآت الصحية في قطاع غزة تقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق وقف لإطلاق النار وسلام دائم. وأكد دوران في تدوينة على منصة سوسيال الاثنين الثالث من آب أن استهداف المدنيين يكشف بحسب وصفه أن حكومة بنيامين نتنياهو لا تسعى إلى إنهاء الصراع، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر فاعلية لوقف هذه السياسات، ومشددا على استمرار دعم تركيا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وفي السياق ذاته قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشيلك إن الهدف الوحيد لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو تدمير غزة بالكامل، معتبرا أن الهجمات الأخيرة تقوض جهود السلام وتستهدف أي مسار يؤدي إلى إنهاء الحرب. وزير الداخلية السوري يبحث مع الهيئة الوطنية للمفقودين آلية مشتركة لمتابعة ملف المقابر الجماعية. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الاثنين الثالث من آب مع رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين رضا جلخي آلية عمل مشتركة لمتابعة ملف كشف المقابر الجماعية، وناقش الجانبان سبل توظيف التقنيات الحديثة للتحقق من هوية الرفات إلى جانب التحضير لإعداد خطة عمل متكاملة ضمن مشروع وطني يضم الجهات المعنية بهدف الوصول إلى نتائج حاسمة في هذا الملف الإنساني. وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الجهود تهدف إلى توفير المتطلبات الفنية واللوجستية والقانونية بما يضمن حماية الأدلة ويصون كرامة الضحايا واتخاذ الإجراءات وفق المعايير المهنية والقانونية المعتمدة. وفي ملف آخر بحث وزير الداخلية أنس خطاب ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات آليات البحث عن الأطفال المفقودين، واستعرضا التحديات الميدانية والقضايا الجنائية المرتبطة بهذا الملف. وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إسناد التحقيقات في قضايا الأطفال المفقودين إلى فرع مكافحة الإرهاب مع تشكيل فريق أمني متفرغ بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تم اعتماد قناة تواصل رسمية ومباشرة مع ذوي المفقودين إلى جانب تكثيف تبادل البيانات بين الوزارتين بهدف تسريع الوصول إلى نتائج في هذا الملف الإنساني.

لبنان والاحتلال الإسرائيلي يستأنفان الثلاثاء المفاوضات لبحث الانسحاب ووقف الاعتداءات. يستأنف لبنان والاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء الرابع من آب في العاصمة الإيطالية روما الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية لبحث الانسحاب ووقف الاعتداءات على الحدود الجنوبية. وبحسب مصدر رسمي لبناني، سيبحث الوفدان في مقدمة جدول الأعمال تثبيت وقف إطلاق النار ووقف عمليات التجريف والتفجير ونسف المنازل، إلى جانب مناقشة آليات الانسحاب من مناطق جديدة في جنوب لبنان. وأضاف المصدر أن الوفد اللبناني سيعرض خرائط ووثائق تتعلق بانتشار الجيش اللبناني ضمن مقترحات تهدف إلى تنفيذ مراحل جديدة من الانسحاب. انطلاق فعاليات مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي في دار الأوبرا. انطلقت في دار الأوبرا بدمشق أمس الأحد فعاليات مهرجان

0: أن انطلاقة المهرجان تأتي في فضاء سوري جديد بعد تحرير دمشق. وأوضح صالح أن المهرجان يؤسس لتقليد ثقافي جديد يعزز حضور القصيدة العربية، معلنا الانتهاء من العمل على جائزة البردة الشامية في المديح النبوي وإطلاق جائزة السيف الدمشقي في الشعر العربي، إلى جانب تدشين موقع ديوان شعراء سوريا وتشكيل لجنة للشعر النبطي. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. غريب على الخليج. الريح تلهث بالهجيرة كالجثام على الأصيل. الريح تلهث بالهجيرة كالجثام على الأصيل، وعلى القلوع تظل تطوى أو تنشر للرحيل. زحم الخليج بهن مكتدحون جوابوا بحاري، من كل حاف نصف عاري. وعلى الرمال على الخليج جلس الغريب، جلس الغريب يسرح البصر المحير في الخليج، ويهد أعمدة الضياء بما يصعد من نشيج. أعلى من العباب يهدر رغوه، ومن الضجيج صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى عراق. صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى عراق، كالمد يصعد كالسحابة كالدموع إلى العيون. الريح تصرخ بي عراق، والموج يعول بي عراق. عراق ليس سوى عراق. البحر أوسع ما يكون، وأنت أبعد ما تكون. والبحر دونك يا عراق. بالأمس حين مررت بالمقهى سمعتك يا عراق، وكنت دورة أسطوانة، هي دورة الأفلاك من عمري تكور لي زمانة. في لحظتين من الزمان وإن تكن فقدت مكانة، هي وجه أمي في الظلام، هي وجه أمي في الظلام، وصوتها يتزلقان مع الرؤى حتى أنام. وهي النخيل أخاف منه إذا ادلهم مع الغروب، فاكتظ بالأشباح تخطف كل طفل لا يؤوب من الدروب. وهي المفلية العجوز وما توشوش عن حزام، وكيف شق القبر عنه أمام عفراء الجميلة.

فاحتازها إلا جديلة. زهراء أنت أتذكرين تنورنا الوهاج تزحمه أكف المصطلين، وحديث عمتي الخفيض عن الملوك الغابرين، ووراء باب كالقضاء قد أوصدته على النساء أيد تطاع بما تشاء لأنها أيدي رجال. كان الرجال يعربدون ويسمرون بلا كلال، أفتذكرين أتذكرين سعداء كنا قانعين بذلك القصص الحزين، لأنه قصص النساء حشد من الحيوات والأزمان، كنا عنفوانه كنا مداريه اللذين ينام بينهما كيانه، أفليس ذاك سوى هباء حلم ودورة أسطوانه؟ إن كان هذا كل ما يبقى فأين هو العزاء؟ أحببت فيك عراق روحي أو حببتك أنت فيه؟ يا أنتما مصباح روحي أنتما وأتى المساء، والليل أطبق فلتشعا في دجاه فلا أتيه. لو جئت في البلد الغريب إلي ما كمل اللقاء، الملتقى بك والعراق على يدي هو اللقاء. شوق يخض دمي إليه كأن كل دم اشتهاء، جوع إليه كجوع كل دم الغريق إلى الهواء. شوق الجنين إذا اشرأب من الظلام إلى الولادة، إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون، أيخون إنسان بلاده؟ إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون، أيخون إنسان بلاده؟ إن خان معنى أن يكون، فكيف يمكن أن يكون؟

الشمس أجمل في بلادي من سواها والظلام، حتى الظلام هناك أجمل فهو يحتضن العراق، وحسرتاه متى أنام، وحسرتاه متى أنام، فأحس أن على الوسادة من ليلك الصيفي طلا فيه عطرك يا عراق، بين القرى المتهيبات خطايا والمدن الغريبة، غنيت تربتك الحبيبة وحملتها، فأنا المسيح يجر في المنفى صليبة، فسمعت وقع خطى الجياع تسير تدمى من عثار، فتذر في عيني منك ومن مناسمها غبار، ما زلت أضرب مترب القدمين أشعث في الدروب تحت الشموس الأجنبية، متخافق الأطمار أبسط بالسؤال يدا الندية، صفراء من ذل وحمى، ذل شحاذ غريب بين العيون الأجنبية، بين احتقار وانتهار وازورار أو خطية، والموت أهون من خطية، من ذلك الإشفاق تعصره العيون الأجنبية قطرات ماء معدنية، فلتنطفي يا أنت يا قطرات، يا دم يا نقود، يا ريح يا إبر.

أعود إلى العراق متى أعود؟ يا لمعة الأمواج رنحهن مجداف يرود، يا لمعة الأمواج رنحهن مجداف يرود بي الخليج ويا كواكبه الكبيرة يا نقود. ليت السفائن لا تقاضي راكبيها عن سفاري، أو ليت أن الأرض كالأفق العريض بلا بحاري. ما زلت أحسب يا نقود أعدكن وأستزيد، ما زلت أنقص يا نقود بكن من مدد اغترابي، ما زلت أوقد بالتماعتكن نافذتي وبابي. في الضفة الأخرى هناك فحدثيني يا نقود متى أعود متى أعود. أتراه يأزف قبل موتي ذلك اليوم السعيد؟ سأفيق في ذاك الصباح وفي السماء من السحاب كسر، وفي النسمات برد مشبع بعطور آبي. وأزيح بالثؤباء بقيا من نعاسي كالحجاب، من الحرير يشف عما لا يبين وما يبين، عما نسيت وكدت لا أنسى وشك في يقين. ويضيء لي وأنا أمد يدي لألبس من ثيابي ما كنت أبحث عنه في عتمات نفسي من جوابي. لم يملأ الفرح الخفي شعاب نفسي كالضباب اليوم، واندفق السرور علي يفجأني أعود، وحسرتاه فلن أعود إلى العراق، وحسرتاه فلن أعود إلى العراق. وهل يعود من كان تعوزه النقود؟ وكيف تدخر النقود وأنت تأكل إذ تجوع، وأنت تنفق ما يجود به الكرام على الطعام؟ لتبكين على العراق، لتبكين على العراق فما لديك سوى الدموع، لتبكين على العراق فما لديك سوى الدموع وسوى انتظارك دون جدوى للرياح وللقلوع. بدر شاكر السياب.

خمرة الحب اسقنيها، أما قلبي تنسيني، خمرة الحب اسقنيها، أما قلبي تنسيني، عيشة لا حب فيها، جدول لما فيه، جدول لما

عيشة لا حب فيها جدول لا ما فيه جدول لا ما

خمرة الحب سكنيها أما قلبي تنسيني خمرة الحب.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يبحث مع رئيس إقليم كردستان العراق تعزيز التعاون ومستجدات الأوضاع في المنطقة. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الاثنين الثالث من آب في قصر الشعب بدمشق رئيس إقليم كردستان العراق نجرفان برزاني والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق وخاصة في المجال الاقتصادي إلى جانب مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يدعم الأمن والاستقرار ويعزز التعاون الإقليمي. وفي منشور له على منصة إكس أكد برزاني أن سوريا تقف أمام فرصة تاريخية للتعافي وإعادة البناء، معربا عن ثقته بقيادة الرئيس الشرع ومشددا على دعم إقليم كردستان لسوريا مستقرة وموحدة وعلى أهمية توسيع التعاون الاقتصادي بين الجانبين. فيدان ونظيره الكويتي يبحثان التطورات في المنطقة. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاثنين الثالث من آب خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي جراح جابر أحمد الصباح آخر التطورات في المنطقة. وذكرت مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية أن الوزيرين ناقشا مستجدات الأوضاع الإقليمية دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الاتصال.

تركيا: هجمات الاحتلال الإسرائيلي تقوض الجهود الدبلوماسية لتحقيق سلام دائم في غزة. قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن الهجمات الأخيرة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين والمنشآت الصحية في قطاع غزة تقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق وقف لإطلاق النار وسلام دائم. وأكد دوران في تدوينة على منصة سوسيال الاثنين 3 آب أن استهداف المدنيين يكشف بحسب وصفه أن حكومة بنيامين نتنياهو لا تسعى إلى إنهاء الصراع، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر فاعلية لوقف هذه السياسات، ومشددا على استمرار دعم تركيا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وفي السياق ذاته قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشيلك

إن الهدف الوحيد لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو تدمير غزة بالكامل، معتبرا أن الهجمات الأخيرة تقوض جهود السلام وتستهدف أي مسار يؤدي إلى إنهاء الحرب. وزير الداخلية السوري يبحث مع الهيئة الوطنية للمفقودين آلية مشتركة لمتابعة ملف المقابر الجماعية. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الاثنين الثالث من آب مع رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين رضا جلخي آلية عمل مشتركة لمتابعة ملف كشف المقابر الجماعية، وناقش الجانبان سبل توظيف التقنيات الحديثة للتحقق من هوية الرفات، إلى جانب التحضير لإعداد خطة عمل متكاملة ضمن مشروع وطني يضم الجهات المعنية بهدف الوصول إلى نتائج حاسمة في هذا الملف الإنساني. وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الجهود تهدف إلى توفير المتطلبات الفنية واللوجستية والقانونية بما يضمن حماية الأدلة ويصون كرامة الضحايا واتخاذ الإجراءات وفق المعايير المهنية والقانونية المعتمدة. وفي ملف آخر بحث وزير الداخلية أنس خطاب ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات آليات البحث عن الأطفال المفقودين، واستعرضا التحديات الميدانية والقضايا الجنائية المرتبطة بهذا الملف. وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إسناد التحقيقات في قضايا الأطفال المفقودين إلى فرع مكافحة الإرهاب مع تشكيل فريق أمني متفرغ بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تم اعتماد قناة تواصل رسمية ومباشرة مع ذوي المفقودين إلى جانب تكثيف تبادل البيانات بين الوزارتين بهدف تسريع الوصول إلى نتائج في هذا الملف الإنساني.

لبنان والاحتلال الإسرائيلي يستأنفان الثلاثاء المفاوضات لبحث الانسحاب ووقف الاعتداءات. يستأنف لبنان والاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء الرابع من آب في العاصمة الإيطالية روما الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية لبحث الانسحاب ووقف الاعتداءات على الحدود الجنوبية. وبحسب مصدر رسمي لبناني، سيبحث الوفدان في مقدمة جدول الأعمال تثبيت وقف إطلاق النار ووقف عمليات التجريف والتفجير ونسف المنازل، إلى جانب مناقشة آليات الانسحاب من مناطق جديدة في جنوب لبنان. وأضاف المصدر أن الوفد اللبناني سيعرض خرائط ووثائق تتعلق بانتشار الجيش اللبناني ضمن مقترحات تهدف إلى تنفيذ مراحل جديدة من الانسحاب. انطلاق فعاليات مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي في دار الأوبرا. انطلقت في دار الأوبرا بدمشق أمس الأحد فعاليات مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي بمشاركة 55 شاعرا وأديبا ومحاضرا من 16 دولة عربية. وتستمر هذه الفعاليات حتى السابع من آب الجاري. وأكد وزير الثقافة محمد ياسين صالح خلال افتتاح المهرجان أن دمشق تبدأ مرحلة جديدة تستعيد فيها مكانتها منبعا للشعر وموئلا له، مشيرا إلى أن انطلاقة المهرجان تأتي في فضاء سوري جديد بعد تحرير دمشق. وأوضح صالح أن المهرجان يؤسس لتقليد ثقافي جديد يعزز حضور القصيدة العربية، معلنا الانتهاء من العمل على جائزة البردة الشامية في المديح النبوي وإطلاق جائزة السيف الدمشقي في الشعر العربي إلى

0: البشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
3: مجموعة عمر الطيب القابضة الراعي الرئيسي لمعرض رومكس 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة، المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بديموش، من 5 إلى 8/8/2026، من 5 عصرا وحتى 11 مساء. المواصلات مؤمنة ومجانية بمشفى البرانكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. غريب على الخليج. الريح تلهث بالهجيرة كالجثام على الأصيل. الريح تلهث بالهجيرة كالجثام على الأصيل، وعلى القلوع تظل تطوى أو تنشر للرحيل. زحم الخليج بهن مكتدحون جوابوا بحاري، من كل حاف النصف عاري، وعلى الرمال على الخليج جلس الغريب. جلس الغريب يسرح البصر المحير في الخليج، ويهد أعمدة الضياء بما يصعد من نشيج. أعلى من العباب يهدر رغوه، ومن الضجيج صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى عراق. صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى عراق، كالمد يصعد كالسحابة كالدموع إلى العيون. الريح تصرخ بي عراق، والموج يعول بي عراق، عراق ليس سوى عراق. البحر أوسع ما يكون، وأنت أبعد ما تكون، والبحر دونك يا عراق. بالأمس حين مررت بالمقهى سمعتك يا عراق، وكنت دورة أسطوانة، هي دورة الأفلاك من عمري تكور لي زمانة. في لحظتين من الزمان وإن تكن فقدت مكانه، هي وجه أمي في الظلام، هي وجه أمي في الظلام، وصوتها يتزلقان مع الرؤى حتى أنام. وهي النخيل أخاف منه إذا ادلهم مع الغروب، فاكتظ بالأشباح تخطف كل طفل لا يؤوب من الدروب. وهي المفتاح

عالية العجوز وما توشوش عن حزام، وكيف شق القبر عنه أمام عفراء الجميلة، فاحتازها إلا جديلة. زهراء أنت أتذكرين تنورنا الوهاج تزحمه أكف المصطلين، وحديث عمتي الخفيض عن الملوك الغابرين، ووراء باب كالقضاء قد أوصدته على النساء، أيد تطاع بما تشاء لأنها أيدي رجال. كان الرجال يعربدون ويسمرون بلا كلال، أفتذكرين أتذكرين سعداء كنا قانعين بذلك القصص الحزين، لأنه قصص النساء، حشد من الحيوات والأزمان، كنا عنفوانه، كنا مداريه اللذين ينام بينهما كيانه، أفليس ذاك سوى هباء حلم ودورة أسطوانه؟ إن كان هذا كل ما يبقى فأين هو العزاء؟ أحببت فيك عراق روحي أو حببتك أنت فيه؟ يا أنتما مصباح روحي أنتما وأتى المساء، والليل أطبق فلتشعا في دجاه فلا أتيه. لو جئت في البلد الغريب إلي ما كمل اللقاء، الملتقى بك والعراق على يدي هو اللقاء. شوق يخض دمي إليه كأن كل دم اشتهاء، جوع إليه كجوع كل دم الغريق إلى الهواء. شوق الجنين إذا اشرأب من الظلام إلى الولادة، إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون، أيخون إنسان بلاده؟ إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون، أيخون إنسان بلاده؟ إن خان معنى أن يكون، فكيف يمكن أن يكون؟

الشمس أجمل في بلادي من سواها والظلام، حتى الظلام هناك أجمل فهو يحتضن العراق، وحسرتاه متى أنام، وحسرتاه متى أنام، فأحس أن على الوسادة من ليلك الصيفي طلا فيه عطرك يا عراق، بين القرى المتهيبات خطايا والمدن الغريبة، غنيت تربتك الحبيبة وحملتها، فأنا المسيح يجر في المنفى صليبة، فسمعت وقع خطى الجياع تسير تدمى من عثار، فتذر في عيني منك ومن مناسمها غبار، ما زلت أضرب مترب القدمين أشعث في الدروب تحت الشموس الأجنبية، متخافق الأطمار أبسط بالسؤال يدا الندية، صفراء من ذل وحمى ذل شحاذ غريب، بين العيون الأجنبية، بين احتقار وانتهار وازورار أو خطية، والموت أهون من خطية، من ذلك الإشفاق تعصره العيون الأجنبية قطرات ماء معدنية، فلتنطفي يا أنت يا قطرات، يا دم يا نقود، يا ريح يا إبرا تخيط لي الشراع، متى أعود إلى العراق، متى أعود، يا لمعة الأمواج رنحهن مجداف يرود، يا لمعة الأمواج رنحهن مجداف يرود، بي الخليج ويا كواكبه الكبيرة يا نقود. ليت السفائن لا تقاضي راكبيها عن سفاري، أو ليت أن الأرض كالأفق العريض بلا بحاري، ما زلت أحسب يا نقود أعدكن وأستزيد، ما زلت أنقص يا نقود بكن من مدد اغترابي، ما زلت أوقد بالتماعتكن نافذتي وبابي، في الضفة الأخرى هناك فحدثيني يا نقود، متى أعود، متى أعود، أتراه يأزف قبل موتي ذلك اليوم السعيد، سأفيق في ذاك الصباح وفي السماء من السحاب كسر، وفي النسمات برد مشبع بعطور آبي، وأزيح بالثؤباء بقيا من نعاسي كالحجاب، من الحرير يشف عما لا يبين وما يبين، عما نسيت وكدت لا أنسى وشك في يقين، ويضيء لي وأنا أمد يدي لألبس من ثيابي، ما كنت أبحث عنه في عتمات نفسي من جوابي، لما يملأ الفرح الخفي شعاب نفسي كالضباب، اليوم واندفق السرور علي يفجأني أعود، وحسرتاه فلن أعود إلى العراق، وحسرتاه فلن أعود إلى العراق، وهل يعود من كان تعوزه النقود، وكيف تدخر النقود، وأنت تأكل إذ تجوع، وأنت تنفق ما يجود به الكرام على الطعام، لتبكين على العراق، لتبكين على العراق، فما لديك سوى الدموع، لتبكين على العراق، فما لديك سوى الدموع،
وسوى انتظارك دون جدوى للرياح وللقلوع. بدر شاكر السياب.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يبحث مع رئيس إقليم كردستان العراق تعزيز التعاون ومستجدات الأوضاع في المنطقة. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الاثنين الثالث من آب في قصر الشعب بدمشق رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق وخاصة في المجال الاقتصادي إلى جانب مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يدعم الأمن والاستقرار ويعزز التعاون الإقليمي. وفي منشور له على منصة إكس أكد بارزاني أن سوريا تقف أمام فرصة تاريخية للتعافي وإعادة البناء، معربا عن ثقته بقيادة الرئيس الشرع ومشددا على دعم إقليم كردستان لسوريا مستقرة وموحدة وعلى أهمية توسيع التعاون الاقتصادي بين الجانبين. فيدان ونظيره الكويتي يبحثان التطورات في المنطقة. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاثنين الثالث من آب خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي جراح جابر أحمد الصباح آخر التطورات في المنطقة. وذكرت مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية أن الوزيرين ناقشا مستجدات الأوضاع الإقليمية دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الاتصال.

تركيا: هجمات الاحتلال الإسرائيلي تقوض الجهود الدبلوماسية لتحقيق سلام دائم في غزة. قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن الهجمات الأخيرة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين والمنشآت الصحية في قطاع غزة تقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق وقف لإطلاق النار وسلام دائم. وأكد دوران في تدوينة على منصة سوسيال الاثنين الثالث من آب أن استهداف المدنيين يكشف بحسب وصفه أن حكومة بنيامين نتنياهو لا تسعى إلى إنهاء الصراع، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر فاعلية لوقف هذه السياسات، ومشددا على استمرار دعم تركيا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وفي السياق ذاته قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشيلك إن الهدف الوحيد لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو تدمير غزة بالكامل، معتبرا أن الهجمات الأخيرة تقوض جهود السلام وتستهدف أي مسار يؤدي إلى إنهاء الحرب. وزير الداخلية السوري يبحث مع الهيئة الوطنية للمفقودين آلية مشتركة لمتابعة ملف المقابر الجماعية. بحث وزير

الداخلية السوري أنس خطاب الاثنين الثالث من آب مع رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين رضا جلخي آلية عمل مشتركة لمتابعة ملف كشف المقابر الجماعية، وناقش الجانبان سبل توظيف التقنيات الحديثة للتحقق من هوية الرفات إلى جانب التحضير لإعداد خطة عمل متكاملة ضمن مشروع وطني يضم الجهات المعنية بهدف الوصول إلى نتائج حاسمة في هذا الملف الإنساني. وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الجهود تهدف إلى توفير المتطلبات الفنية واللوجستية والقانونية بما يضمن حماية الأدلة ويصون كرامة الضحايا واتخاذ الإجراءات وفق المعايير المهنية والقانونية المعتمدة. وفي ملف آخر بحث وزير الداخلية أنس خطاب ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات آليات البحث عن الأطفال المفقودين، واستعرضا التحديات الميدانية والقضايا الجنائية المرتبطة بهذا الملف. وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إسناد التحقيقات في قضايا الأطفال المفقودين إلى فرع مكافحة الإرهاب مع تشكيل فريق أمني متفرغ بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تم اعتماد قناة تواصل رسمية ومباشرة مع ذوي المفقودين إلى جانب تكثيف تبادل البيانات بين الوزارتين بهدف تسريع الوصول إلى نتائج في هذا الملف الإنساني.

0: لبنان والاحتلال الإسرائيلي يستأنفان الثلاثاء المفاوضات لبحث الانسحاب ووقف الاعتداءات. يستأنف لبنان والاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء الرابع من آب في العاصمة الإيطالية روما الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية لبحث الانسحاب ووقف الاعتداءات على الحدود الجنوبية. وبحسب مصدر رسمي لبناني، سيبحث الوفدان في مقدمة جدول الأعمال تثبيت وقف إطلاق النار ووقف عمليات التجريف والتفجير ونسف المنازل، إلى جانب مناقشة آليات الانسحاب من مناطق جديدة في جنوب لبنان. وأضاف المصدر أن الوفد اللبناني سيعرض خرائط ووثائق تتعلق بانتشار الجيش اللبناني ضمن مقترحات تهدف إلى تنفيذ مراحل جديدة من الانسحاب. انطلاق فعاليات مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي في دار الأوبرا. انطلقت في دار الأوبرا بدمشق أمس الأحد فعاليات مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي بمشاركة 55 شاعرا وأديبا ومحاضرا من 16 دولة عربية. وتستمر هذه الفعاليات حتى السابع من آب الجاري. وأكد وزير الثقافة محمد ياسين صالح خلال افتتاح المهرجان أن دمشق تبدأ مرحلة جديدة تستعيد فيها مكانتها منبعا للشعر وموئلا له، مشيرا إلى أن انطلاقة المهرجان تأتي في فضاء سوري جديد بعد تحرير دمشق. وأوضح صالح أن المهرجان يؤسس لتقليد ثقافي جديد يعزز حضور القصيدة العربية، معلنا الانتهاء من العمل على جائزة البردة الشامية في المديح النبوي وإطلاق جائزة السيف الدمشقي في الشعر العربي، إلى جانب تدشين موقع ديوان شعراء سوريا وتشكيل لجنة للشعر النبطي. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. غريب على الخليج. الريح تلهث بالهجيرة كالجثام على الأصيل. الريح تلهث بالهجيرة كالجثام على الأصيل، وعلى القلوع تظل تطوى أو تنشر للرحيل. زحم الخليج بهن مكتدحون جوابوا بحاري، من كل حاف نصف عاري. وعلى الرمال على الخليج جلس الغريب، جلس الغريب يسرح البصر المحير في الخليج، ويهد أعمدة الضياء بما يصعد من نشيج. أعلى من العباب يهدر رغوه، ومن الضجيج صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى عراق. صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى عراق، كالمد يصعد كالسحابة كالدموع إلى العيون. الريح تصرخ بي عراق، والموج يعول بي عراق. عراق ليس سوى عراق. البحر أوسع ما يكون، وأنت أبعد ما تكون. والبحر دونك يا عراق. بالأمس حين مررت بالمقهى سمعتك يا عراق، وكنت دورة أسطوانة، هي دورة الأفلاك من عمري تكور لي زمانة. في لحظتين من الزمان وإن تكن فقدت مكانة، هي وجه أمي في الظلام، هي وجه أمي في الظلام، وصوتها يتزلقان مع الرؤى حتى أنام. وهي النخيل أخاف منه إذا ادلهم مع الغروب، فاكتظ بالأشباح تخطف كل طفل لا يؤوب من الدروب. وهي المفلية العجوز وما توشوش عن حزام، وكيف شق القبر عنه أمام عفراء الجميلة، فاحتازها إلا جديلة. زهراء أنت أتذكرين تنورنا الوهاج تزحمه أكف المصطلين، وحديث عمتي الخفيض عن الملوك الغابرين. ووراء باب كالقضاء قد أوصدته على النساء، أيد تطاع بما تشاء لأنها أيدي رجال. كان الرجال يعربدون ويسمرون بلا كلال. أفتذكرين أتذكرين سعداء كنا قانعين بذلك القصص الحزين، لأنه قصص النساء، حشد من الحيوات والأزمان، كنا عنفواء.

سبحانه: كنا مداريه اللذين ينام بينهما كيانه، أفليس ذاك سوى هباء حلم ودورة أسطوانة؟ إن كان هذا كل ما يبقى فأين هو العزاء؟ أحببت فيك عراق روحي أو حببتك أنت فيه؟ يا أنتما مصباح روحي أنتما وأتى المساء، والليل أطبق فلتشعا في دجاه فلا أتيه. لو جئت في البلد الغريب إلي ما كمل اللقاء، الملتقى بك والعراق على يدي هو اللقاء. شوق يخض دمي إليه كأن كل دم اشتهاء، جوع إليه كجوع كل دم الغريق إلى الهواء. شوق الجنين إذا اشرأب من الظلام إلى الولادة، إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون. أيخون إنسان بلاده؟ إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون. أيخون إنسان بلاده؟ إن خان معنى أن يكون، فكيف يمكن أن يكون؟

0: الشمس أجمل في بلادي من سواها والظلام، حتى الظلام هناك أجمل فهو يحتضن العراق، وحسرتاه متى أنام، وحسرتاه متى أنام، فأحس أن على الوسادة من ليلك الصيفي طلا فيه عطرك يا عراق، بين القرى المتهيبات خطايا والمدن الغريبة، غنيت تربتك الحبيبة وحملتها، فأنا المسيح يجر في المنفى صليبة، فسمعت وقع خطى الجياع تسير تدمى من عثار، فتذر في عيني منك ومن مناسمها غبار، ما زلت أضرب مترب القدمين أشعث في الدروب تحت الشموس الأجنبية، متخافق الأطمار أبسط بالسؤال يدا الندية، صفراء من ذل وحمى، ذل شحاذ غريب بين العيون الأجنبية، بين احتقار وانتهار وازورار أو خطية، والموت أهون من خطية، من ذلك الإشفاق تعصره العيون الأجنبية قطرات ماء معدنية، فلتنطفي يا أنت يا قطرات، يا دم يا نقود، يا ريح يا إبرا تخيط لي الشراع، متى أعود إلى العراق، متى أعود، يا لمعة الأمواج رنحهن مجداف يرود، يا لمعة الأمواج رنحهن مجداف يرود بي الخليج، ويا كواكبه الكبيرة يا نقود. ليت السفائن لا تقاضي راكبيها عن سفاري، أو ليت أن الأرض كالأفق العريض بلا بحاري، ما زلت أحسب يا نقود أعدكن وأستزيد، ما زلت أنقص يا نقود بكن من مدد اغترابي، ما زلت أوقد بالتماعتكن نافذتي وبابي، في الضفة الأخرى هناك فحدثيني يا نقود، متى أعود، متى أعود، أتراه يأزف قبل موتي ذلك اليوم السعيد، سأفيق في ذاك الصباح وفي السماء من السحاب كسر، وفي النسمات برد مشبع بعطور آبي، وأزيح بالثؤباء بقيا من نعاسي كالحجاب، من الحرير يشف عما لا يبين وما يبين، عما نسيت وكدت لا أنسى وشك في يقين، ويضيء لي وأنا أمد يدي لألبس من ثيابي، ما كنت أبحث عنه في عتمات نفسي من جوابي، لما يملأ الفرح الخفي شعاب نفسي كالضباب اليوم، واندفق السرور علي يفجأني أعود، وحسرتاه فلن أعود إلى العراق، وحسرتاه فلن أعود إلى العراق، وهل يعود من كان تعوزه النقود، وكيف تدخر النقود، وأنت تأكل إذ تجوع، وأنت تنفق ما يجود به الكرام على الطعام، لتبكين على العراق، لتبكين على العراق، فما لديك سوى الدموع، لتبكين على العراق، فما لديك سوى الدموع، وسوى انتظارك دون جدوى للرياح وللقلوع. بدر شاكر السياب.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يبحث مع رئيس إقليم كردستان العراق تعزيز التعاون ومستجدات الأوضاع في المنطقة. استقبل رئيس الجمهورية